0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعصم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: إذا أنت سامع إن أنا سامع حاجة كمان؟
1: أنا سامع صوت.
2: أنا مش سامع حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد، حلوة أبوكم، موضوع جميل جدا.

وخطره، اوبا!

0: استاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 راس.
8: الجديد يا استاذ.

ساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على صوت موتور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: الو ايوه 64
2: مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
2: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: طيب صباح الفل صباح الفل صباح الفل ثلاثة صباح الفل على كل الناس الحلوة اللي ما نامتش لحد دلوقتي وفتح الراديو وبتحتفل في الشوارع يوم غير أي يوم. صباح الفل.
1: صباح الفل عليك يا فنة وصباح الفل على كل مصري وكل مصرية كل أب وأم وأخ وأخت وابن وابنة وجد وجدة وعم أي مصري أي حد بيحمل الهوية المصرية ألف ألف ألف مبروك أول فوز لمنتخب مصر في تاريخ المونديال من سنة 1930 حققناها في 2026 ألف ألف مبروك
0: ألف مبروك
1: مكسب محتاجينه فرحة محتاجينها الحالة اللي الناس فيها لازم تكون واصلة للعيبة هناك عشان يعرفوا ان احنا طمعانين ان شاء الله ان هم بإذن الله ما يقفوش عند كده ومش ده اخرنا احنا لسه بنبتدي ان شاء الله بإذن الله نحقق انجاز احنا نشكرهم طبعا على أدائهم وإحنا بندعمهم ومبسوطين جدا جدا وفي حالة حلوة في الشارع الناس كلها بتتكلم مع بعض الناس كلها الساعة 7 الصبح بتضحك في وش بعض
0: تخيلوا تخيلوا
1: كل يوم
0: ما حصلتش من كتير
1: ياريت كل يوم
0: تحتفل مع بعض
1: كل يوم يبقى في كاس عالم كل يوم يبقى في مكسب لمصر احساس مختلف في الاول خلينا متفقين ناس كتير جدا جدا جدا شككت وهقول مش هقول لك ان انا كنت مع في حاجات اكيد كنا مشككين بس احنا دلوقتي في مرحله الدعم كل الدعم لمنتخبنا الوطني اللي بيلعب باسم مصر اللي كلنا لابسين بلغه الكوره كده كلنا لابسين فانيلا بلون واحد الشعب كله نازل بيحتفل الشعب كله سهران الناس قالت لك يا عم هنصحى وهيعكننوا علينا بس هنصحى
0: صحيح
1: وحتى لو كده كده هنحبها وكده كده هنزعل والحمد لله ولا زعلنا ولا اي حاجه والصحيان جه بفايده والدعم كله وصل للناس كلها فهناك يعني فالف الف مبروك وفي حاله حلوه كده الناس ماشيه تبارك لبعض يعني كله يعني
0: سعادة مش طبيعية في الشوارع
1: أول ما قابلت فن أول ما دخلنا الاستوديو مبروك يا فن مبروك يعني هو رايح راجع مبروك يا فلان مبروك يا يوسف مبروك يا فن مبروك
0: لا
1: يا
0: الناس
1: كذا.
0: في الشارع كلها بتبص لبعض وتضحك كله. ومبسوطة وسعيدة واللي رايح شغله واللي راجع من الماتش مش عايز يروح عمالين يحتفلوا في الشوارع في حالة رهيبة رهيبة
1: صح.
0: يعني الواحد كانت وحشاه الحالة دي
1: ومن 2010 ما شفناش احتفالات في الشارع للمنتخب السنة دي أو النهاردة بالصبح الناس خلاص بقى اللي قالك أنا الساعة 6 الصبح أنا هروح أنام هبعت للإتشار أجازة مرضي حالا اللي كنا بنتكلم عليه امبارح فما قصدي ايه
0: انا طلبت الاجازه من اول يوم
1: صح صح.
0: وافتكر ان انا قلت الاقتراح ده
1: بس اقول لك على حاجه والله انا اول ما الماتش خلص انا متحمس جدا ان انا اطلع الشغل لان حابب ان احنا نتكلم عن الناس ونعرف نبض الشارع بيقول ايه وانت جايه شفتي احتفالات
0: طبعا في كل حته في كل حته
1: في الشوارع في والناس موقفه الشوارع واحتفالات على قديم وكده اللي هو اللي خارج من اهم حاجه بس يا جماعه بقى اهم حاجه ناخد بالنا ليه لان الساعه 7 الصبح الدنيا لسه ما اتزحمتش فكان في ناس بتحتفل اللي هو العربي
0: واقفين
1: على مهلنا
0: الشارع
1: جماعة
0: بقى وحاجات كده
1: في الحتة
0: يعني
1: الفاضيه كان في سواري يعني مش احنا النهارده بنفرح احنا عايزين نفرح مش عايزين اليوم يقلب بايه ده بنكت فنخلي بالنا بس في الاحتفالات نحتفل وكل حاجه بالعقل كمان عشان هم ما يحسوش لعيبه كمان تحسش ان احنا كده شبعنا احنا هنفضل جعانين وهنفضل محتاجين اكتر وعطشين اكتر للفوز الماتشات اللي جايه باذن الله باذن الله احنا دلوقتي متصدرين المجموعه

0: الله اكبر، يعني ان شاء الله تكمل على خير باذن الله.
1: اللهم بارك.
0: ف احساس خطير، الواحد مبسوط بجد. النهارده احتفالات،
1: النهارده الاثنين السعيد،
0: النهارده الاثنين السعيد جدا،
1: هنخليه سعيد.
0: اثنين في حبك يا مصر
1: باذن الله،
0: عنوان اتنين في حبك يا مصر خالص.
1: تمام؟ خالص.
0: اللي حابب يبعت لنا يقول لنا انطباعاته عن الماتش والاحتفالات، وشايف ايه الفتره اللي جايه، واحتفل ازاي،
1: والاجواء كانت عامله ازاي، ظبط اليوم
0: زبط
1: ازاي.
0: ازاي
1: دي اهم حاجه،
0: دي مهمه.
1: لا احنا في ناس قالونا ظبطناه ازاي،
0: في ناس امبارح كانت بعت لنا خطط وهتنام بدري وهتنزل تلعب رياضه الصبح وحدوته وحكايه وروايه. هل دول راحوا الشغل اصلا دلوقتي ولا لا؟
1: طمنونا عليكم،
0: فطمنونا
1: انتوا فين دلوقتي.
0: تمام. في ناس شغلها مدلها،
1: في ناس شغلها ساعتين كده زياده علشان
0: خدوا ساعتين. لكن شايف ان في، بقول لك، احتفالات الناس بترقص في الشوارع، وفرحه حقيقيه، فرحه حقيقية. لا هي فرحة اللي هو يلا،
1: لا فرحة بجد،
0: سينما جميعة، لا ناس بجد مبسوطة. ألف ألف مبروك لكل حد بيسمعنا ما بيسمعناش، من اسكندرية لأسوان، من كل حتة في مصر. احنا مبسوطين جدا جدا جدا، وحظنا حلو ان احنا يعني موجودين على الهواء، الحمد لله. يعني
1: الحمد لله.
0: موجودين معاكم، وده شرف كبير لينا ان احنا بنهنئ الشعب المصري بأول فوز في تاريخ الكرة المصرية في مونديال كاس العالم بشكل عام. اتأخرت كتير، احنا منتخب اكبر من كده بكتير، بس كل حاجة بايه بتيجي في وقتها،
1: كل حاجة في وقتها وهو نصيب، والحمد لله. تعالوا نفرح، والنبي تعالوا نفرح النهاردة، اليوم كله يكون احتفالات، ونسيب اللي جاي للي جاي، لان الناس من دلوقتي بتتكلم طب تفتكروا اللي جاي. ما بقول لكم ايه، يلا نفرح ويلا نحتفل النهارده. النهارده الحلقه الساعتين كلهم احتفالات، وبعتوا لنا على 015-5952-1006 احكوا لنا اتفرجتوا على الماتش ازاي، ظبطتوا المواعيد ازاي، مين نايم ومين لسه ما نامش ومين صاحي ومين، قولوا لنا كده.
0: احنا النهارده الحلقه هتبقى استثنائيه، يعني احنا ما عندناش اخبار جو عامه، مش هنقول اخبار جو. الناس مش
1: الجو حلو،
0: الناس بالظبط، الناس مش مهتمه بالجو،
1: حلوة.
0: مش حدش مهتم بحاجه غير ان احنا فعلا محتاجين نفرح.
1: صح،
0: افرحوا يا جماعه وبسطوا وادوا الفرحه حقها، واللعيبه لازم يوصل لها الفرحه دي، بس ما نبالغش بقى قوي، يعني احنا نبالغ بيننا وبين بعضينا. استني بس، نبالغ بيننا وبين بعضينا واللعيبه يوصل لها ان الناس مبسوطه، عشان
1: طبعا
0: لما يحسوا ان هم فرحوا الناس كده، لان الجيل ده ما لحقش ان هو يفرح الشعب المصري الصراحه بامان، بس هم دلوقتي يستاهلوا، ويستاهلوا يشوفوا الفرحة في عيون الناس.
1: أكيد شايفين، عشان يعني متابعين كل حاجة، لأن يعني في كل حتة، مفيش مكان في مصر الناس ما بتحتفلش فيه بجد. يعني الحمد لله، الحمد لله، ألف ألف مبروك، ألف مبروك، شكرا شكرا للفرحة الجميلة دي. وكنت متوقع كام؟ قولي بس بأمان.
0: أنا كنت متوقع 2-0
1: 2-0
0: لينا. بس تأتي الرياح هو مش تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. هو الشوط الأولاني احنا ما
1: التلاتة دي ما عدتش قدامي،
0: ما رحناش يعني، ما كناش في
1: ما عدتش قدامي، وكان في رابع كده لحد ما انا
0: والله كنت بتفرج النهارده، حد قال لي بقول لك ايه،
1: كان هيبقى فيه يعني
0: كنت بتفرج مع حد النهارده والله وبجد، يعني هو خبير يعني حبيبي، ومش هقول اسمه لانه مؤثر على في عالم الكوره على السوشيال ميديا، يعني قال لي بقول لك ايه يا تويامي، 3-1 ان شاء الله بس نيوزيلندا. الصراحه قال لي انا مش متفائل، احنا 3-1
1: حضرتك مؤثر الناحيه الثانيه.
0: قلبت الحمد لله، قلبت الحمد لله، فالحمد لله.
1: بعتوا
0: لنا وقولوا لنا عايزين تسمعوا ايه النهارده الاثنين السعيد.
1: احتفالات
0: اثنين في حبك يا مصر. في حد كان بعت لنا بيقول لنا
1: ايه،
0: في حد كان بيقول لنا انا عايز اغنيه انت لسه زي ما انت لعمرو دياب، بيهديها
1: مصر، بيهديها لمصر. انت لسه زي ما انت،
0: قمر لسه زي ما انت، قوم افرح،
1: قوم يا مصري، قوم شوف فايتك ايه.
0: ده
1: يلا يا جماعه، يلا بينا.
0: ده حقيقي. في مين بعت لنا؟ ده ناس بعت لنا كتير.
1: يلا بقى، يلا انتوا فين يا ولاد؟
0: حد بيقول لك عايزين اغاني وطنيه، هنشغل اغاني وطنيه وهنشغل كل حاجه،
1: اغاني انبساط وشخلعه
0: وفرفشه
1: وكل حاجه.
0: ما ينفعش يبقى عندنا انتصار بالعظمه دي والسعاده اللي الشعب ده كله فيها، والناس رايحه شغلها ورايحه جامعتها ورايحه كل حته، احنا هنعلي الصوت بقى للاخر.
1: يلا يا ولاد،
0: عايز السماعات اللي مركب صب يعلي، اللي سماعاته بايظه يعلي. يلا بينا يا جماعه.

0: السوق. لا هنكمل بيه الساعتين عشان تبقوا فاهمين، عشان
1: تبقوا فاهمين اللي هيحصل. فاهم؟
0: ماشي.
1: اللي ناوي يكمل معانا الساعتين
0: يلا بينا.
1: خلص الساعتين من هنا حباية الصداع إياها وتخش تريح على المكتب عندكم، بس تحتفل، خش مبسوط كده، وخش خش المكتب، خش المكتب بمشية إمام عاشور، باحتفالية زيكو، خلينا نبسط يا جماعة.
0: الناس بتعملوش زي زيزو على الهواء بجد.
1: ما تعملوش زي زيزو، فاهمين قصدي إيه؟ يعني عايزين نعمل الحاجات اللي هي إيه، نفرح بيها. تمام. حد يب. بيقولك لا نسمع زغروت لو النبي ايه ما تسوحيهاش، احنا لسه ايه.
0: طب ممكن ممكن اعترف لهم اعتراف؟ اعترف اعترف
1: اعترف.
0: طيب الزغروتة اللي انتوا بتسمعوها دي
1: فانا مسجلها في
0: الاستوديو، انا اللي مسجلها. فهي زغروتي كده
1: بالظبط كده بالظبط.
0: ماشي.
1: مش لازم بقى تسمعين حاجه لايف،
0: خلاص مش لازم لايف.
1: قصدي ايه؟
0: هتشيل الزغل.
1: لسه مبسوطين ولسه فرحانين ولسه هنفضل في الحاله دي ان شاء الله، ولحد نقفلها بس قبل الماتش اللي جاي عشان اللعيبه تبقى تركز. بس احنا دلوقتي احنا ولاد النهارده
0: احتفالات، مش هنفكر في اي حاجه، احنا هنفرح وهنبسط وهنحتفل براحتنا خالص.
1: انا يعني
0: محدش فينا نايم، وبصوا ان شاء الله ايه
1: والله. يعني انا خلي بالك، انا من حلقه امبارح عامه وانا حاولت اروح بعد الحلقه كده خد لي تقيله سريعه، للاسف فشلت.
0: مفيش.
1: بالليل قلت ممكن اخطف لي ساعتين عشان اعرف كركبت البطن بتاعت الماتشات دي، عارفينها
0: من كتر القلق الواحد مش عارف يعمل الخطه اللي قال عليها، اللي هو ينام شويه ويصحى على الفجر، نصلي الفجر ونقعد نتفرج على مفيش بقى يا جماعه، هو احنا امبارح والنهارده يوم واحد
1: بالظبط.
0: يلا الحمد لله.
1: نحتفل، وناس كتير بعتنا بتقول صباح الهنا والنجاح والطاقه الحلوه. ربنا يخليكي والله يا امان. بتقول مطبقه وعندي ميتنج مهم بس عليه بقالي شهر وفال حلو، مصر كسبت يمكن الميتنج ينجح ويلا نحتفل بقى. انت تخشي تجري بالمكسب عامه.
0: طبعا النهارده نتجري بالمكسب في اي
1: طبعًا.
0: حاجه عشان نبقى فاهمين، هو يوم هو يوم استغله
1: بالظبط.
0: اه
1: يبقى حلو بقى المطاعم بقى تستغل الحاجات دي.
0: المفروض
1: بمناسبه منتخب مصر النهارده،
0: المفروض مصر بتفرح،
1: الكيمبو علينا
0: كيف فعلا
1: الحاجات الحلوه بقى اللي
0: مش كده يعني،
1: عايزين نشغل الشغله
0: يلا.
1: تمام.
0: ما تيجي نقول لهم بس درجات الحراره ولا
1: مفيش درجات حراره النهارده؟
0: مفيش حاجه النهارده يا جماعه،
1: الجو
0: زي الفل.
1: صح كده،
0: زي الفل.
1: يلا ناخد الاغنيه دي عشان ناس كتير طلبتها مننا.
0: يلا
1: ونرجع تاني نكمل احتفالاتنا، واحنا ماشيين في المود ده هنمشي في احتفالات
0: يلا. نخش نحتفل
1: بالمنتخب.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الاصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصه انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزه في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: مصر بتفرح، مصر بتفرح يا ولاد. النهاردة الحلقة كلها هتكون احتفالات زي الاحتفالات اللي شغالة لحد دلوقتي في الشوارع كلها كلها. ألف ألف مبروك، ألف مبروك. همام بيصبح علينا، عايزين نصبح
1: همام السعيد، بيقولك السعيد كلها ما نمتش النهاردة عشان تتفرج على على الماتش،
0: على الماتش وطبعا الاحتفالات. صباح الفل عليك يا همام.
1: صباح الفل يا همام. والله مش السعيد بس طبعا، علينا في السعيد طبعا تحية كبيرة جدا ليهم، بس زي ما كنا بنقول من اسكندرية لأسوان مصر كلها النهاردة كانت صحية ومفنجلة، والجروبات بتاعت الصحاب و...
0: كله
1: كبار وصغيرين ورجالة وستات وكله. فدي حالة حلوة ان احنا اخيرا اجتمعنا على حاجة يا رب. وطبعا انا مستني لسه الرسائل بتاعت
0: لا
1: فرحانين بايه وبتاع وانتوا
0: مش هنقراها معلش، انا اسفة لكل اللي هيبعت المسج دي، مش هنقراها النهاردة بعد اذنكم.
1: اللي هيبعت المسج دي هيطلع معانا على الهواء. يطلع اتفضل معنا
0: يوسف التهامي.
1: يطلع
0: هو ده يوسف التهامي، هيسيب المسجز كلها وينقي المسجز دي
1: طبعا
0: ويطلب الشخص
1: طبعا.
0: هتلاقي هتنهال المسجز علينا دلوقتي يعني ليه؟ عشان انت قلت هنكلمه على هوا.
1: هنكلمه
0: بس خلاص.
1: تحية كبيرة جدا لكريم فهمي، واحد من اكبر مشجعين المنتخب عندنا هنا في المحطة، ماشي بيرقص في الطرقة الولد يا عيني. المكسب لحس مخه.
0: يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: والله يا كيمو بتعملها ازاي؟
0: يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: معانا دلوقتي احمد سالم. احمد يا سالم
2: صباح الفل.
1: صباح الهنا، عامل ايه؟
0: ازيك يا احمد؟
2: الحمد لله تمام.
1: اخبارك ايه؟
2: ازيك يا جو؟
1: ازيك
2: يا
1: احمد، عامل ايه؟
2: الحمد لله.
1: بعت لنا انت رسالة فيها حتة ضيقة قوي فعلا، دوست على الجرح.
0: اتفضل قولها.
2: لا الواحد اول مره يبقى رايح الشغل وهو مبسوط.
0: بس
1: اول مره
0: بس
1: الواحد يروح الشغل وهو مبسوط.
0: سبحان الله،
2: الواحد يبقى رايح كده وعنده نفس للشغل.
0: سبحان الله. انا حاسه حتى الناس اللي اخذت اجازه نازله رايحه الشغل يعني نازلين يحتفلوا، احنا هنحتفل وكل حاجه يعني انت موجود فين دلوقتي يا احمد؟
2: حاليا انا جنبكم في سمارت فيليج.
1: ماشي
0: لذيذ. لسه في احتفالات ولا خلاص الناس دخلت في مود الشغل؟
1: لا طبعا، لا لا
2: داخل طبعا بالتيشيرت بتاعت مصر، والناس طبعا داخله مبسوطه غير العاده يعني.
1: لا النهارده سيبك من تيشيرت مصر، انت هتلاقي النهارده الدنيا مراجيح. اسمع من اخوك يعني. مراجيح مراجيح يعني اللي هو فاهم قصدي ايه، بس اللي هو احنا ادينا رحنا الشغل عشان ما يتخصم لناش من الاخر.
2: لا الناس كلها جايه داخله بنفسه يعني، انا واحد من الناس اصلا، انا قلت هنام واصحى اتفرج على الماتش، خفت اروح بقى مش فايق ونبقى خسرانين، بس يعني اول ما احنا
0: سبحان الله
2: واحد كسبان في طاقه كده.
0: انت اكنك نايم 8 ساعات يعني وصاحي مبسوط
1: حتى يا احمد اقول لك على حاجه، الناس اللي كانت بتطالب ان هو يا جماعه ما تزقوا لنا المواعيد بدل ما نروح المكتب 8 او 9 زقوا لنا خليها 10 او 11، الناس عايزه تروح يعني خلاص انت مش هيجي لك نوم،
0: عايزه تكمل.
1: عارف انت في حاجات كده بتحصل ساعات بتطير لك النوم من عينك، بتبقى حاجات بتبقى زعلان ان انت حاجه عكننت عليك فانت ما جالكش نوم من العكننه. من المرات اللي بقالنا فتره كبيره قوي ما حسيناهاش ان انت من كتر الفرحه
0: ما يجيلكش نوم
1: بجد، انت مش عايز تنام.
2: ما عشان احنا بقالنا كتير ما حسناش يعني الاحساس بتاع الفرحه بتاعت المنتخب ده، الحمد لله يعني.
0: الحمد لله.
2: فيا رب تكمل على خير ويعني نعمل حاجه كويسه
1: في لسه. خليك طماع، خليك طماع يا ابو حميد، ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله نحقق نتائج احسن.
2: يعني يتعشم بزياده بس.
1: ما انا كنا احنا اصلا النهارده الشوط الاولاني. انت اتفرجت فين يا احمد الاول؟
2: لا لا انا صحيت رحت طلعت قعدت على الكنبه اتفرج
1: في البيت لوحدك.
2: اوكي.
1: لا انا اتفرجت
2: في كنت بحتفل بصمت يعني، يجي يخش الجون اروح له
0: مفهوم اللي هو مش عايز احتفل بصوت عالي قوي لحسن ايه.
1: لا
0: مش دلوقتي.
1: انا اتفرجت في تجمع عامه عدد بني ادمين كتير في الشوط الاولاني، احنا كنا وحشين قوي الشوط الاولاني يعني، مش هتكلم يعني تكنيكال خالص، بس احنا كنا وحشين جدا. فبتسمع بقى كلام المصريين بقى بتاع الفيسبوك، انت قاعد وسطه بقى اللي هو انتوا مصحيننا بقى عشان تعكننوا علينا، انتوا فعلا مش عارف. ابتدينا نخش في حته كده يا جماعه، طب ما
0: ابتدوا يندموا ان هم ما ناموش، كنا نمنا ابرك وحاجات كده.
2: ايوه. فانت اول ما طبعا ما كسبنا الموضوع اختلف،
0: بس خلاص تحولنا بس. الناس كلها تحولت.
1: لا وسبحان الله كله يقول لك انا توقعت ان احنا يا عم انت من شويه كنت اللعيبه دي كلها كنت جايب
2: ناس نتعادل اصلا.
1: بالظبط. فيعني الحمد لله قوي يا ابو حميد، الف الف مبروك وبارك بارك للناس كلها اللي عندك.
0: سلم لنا عليهم كلهم.
2: اكيد اكيد اكيد. ومبسوط جدا بالمكالمه دي، وصباح الفل عليكم، وان شاء الله كده اللي جاي في البطوله يبقى احسن.
1: يا رب ان شاء الله. صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة. إحساس حلو،
0: إحساس جميل، كلها ماشية
1: تسلم وتحضن في بعض ويضحكوا في الشغل. إحنا لسه كنا بنقول يعني أحمد قال لنا مثلا تفصيلة صغيرة، قال لك أول مرة الواحد يروح الشغل
0: وهو مبسوط،
1: وهو مبسوط. حد تاني كنا لسه بنتكلم بنقول إن بعد الماتش ناس قالت لك إحنا عايزين ساعتين زيادة عشان خاطر إيه ننام فيهم بعد الناس بجد مش جاي لها نوم.
0: قبل الماتش الناس كانت بتفكر في ده، ان هو معلش طب ما ناخد ساعتين بس ناخر عشان الماتش وبتاع. انت قلقان، انت قلقان.
1: لا وغير كده اللي هو احنا قلنا خلاص هنتفرج على الماتش، كسبنا خسرنا هنخش ننام. الناس مش عارفه تنام
0: مش
1: من
0: النهار.
1: السعاده
0: صح.
1: فيعني يا رب دايما يديمها علينا نعمه يا رب والله. فدي حاجه برضو من التفصيلات الصغيره. لو حد عنده تفصيلات تانية برضو اثر الفوز الجديد علينا في المونديال ده احنا لسه جداد في الحد
0: قولوا لنا احتفلتوا ازاي،
1: عايزين يعني قولوا لنا برضو
0: احتفلوا ازاي دلوقتي،
1: اتفرجتوا فين والاجواء كانت عامله ازاي والدنيا كانت بتقول ايه. تمام تمام. حد بعت لنا بيقول مبروك يا جو، مبروك يا فانا، مبروك ليكو انتوا الاثنين، مبروك لمصر كلها. ده مصطفى شاهين صباح الفل عليك يا مصطفى، الف الف مبروك
0: مصطفى، الف مبروك يا مصطفى.
1: حد بيقول
0: تحتفل فين؟
1: حد بيقول مكسب النهاردة هيزود التوقعات من البطولة أكتر من الأول، وكمان ممكن يبقى دافع لباقي منتخبات العرب. يلا بينا
0: يا رب،
1: يلا بينا فعلا، مش عايزين ننام وعندنا طاقة للشغل. سبحان الله
0: سبحان الله فعلا. الجملة بتاعت أول مرة نروح الشغل وإحنا مبسوطين متحمسين، حاجة كان نفسنا نحس بيها والله بقالنا كتير جدا جدا. يا رب يا رب تكمل على خير، ويبقى إحساس على طول بقى إيه دايم كده نروح الشغل وإحنا مبسوطين ومتحمسين، كان نفسنا في فرحة زي دي.
1: صح والله
0: الحمد لله.
1: صح والله. في حد بيقول أنا بعيط وأنا في العربية وقعدت أضحك بصوت لما سمعت الزغروطة. يا رب دايما
0: أسمعها لهم لايف والنبي سمعها لهم لايف.
1: ايه
0: النهاردة اصح هزغرط امتى غير النهاردة؟ قولي
1: ثانية بس.
0: طيب انا ماسكة نفسي، انا ماسكة نفسي والله، وجايبة العالم معايا اهو اهو، ولابسين التيشيرتات ولا لا النهاردة احتفالات بس. اللي مستني بقى اخبار، مستني مواضيع، ما تلاقيش، احنا بنحتفل بس النهاردة.
1: في حد بيقول سبحان الله يا جو انا اللي ما بشجعش لعبة الكرة نفسها مبسوط ومتحمس جدا لدرجة ان خلصت كل تاسكات اليوم في ساعتين، وسبحان الله العميل وافق على الحملة بدون اي تعديلات لاول مرة في تاريخي. ساعتين امتى والماتش لسه خلص من ساعة ونص، يعني انت عملت كده
0: في حالة حب يا جماعة مش طبيعية.
1: بالظبط
0: في حالة حب كده في الشوارع بين الناس. احنا انا ويوسف كنا لسه بنقول لكم الناس بتبتسم في وش بعض.
1: صح،
0: ما يعرفوش بقى بيبتسموا في وش بعض.
1: الحاجه اللي بنتحايل دي الثقافه اللي تبقى موجوده عندنا،
0: بنحايل على الناس تعملها.
1: لا لا النهارده هيبقى في فايب مختلفه تماما.
0: لا النهارده في احتفالات،
1: لو تخش مطعم الراجل اللي هو بينزلك الاكل يدلق عليك يا باشا ادلق كمان. النهارده ما مصر اليوم في عيد، انت بتهزر. ادلق كمان الملوخيه دي
0: من الفرحه، من الفرحه الراجل مش عارف يركز.
1: بالظبط.
0: لا لا النهارده يوم سعيد،
1: ده حقيقي. في
0: يوم سعيد.
1: بيقول انا اول مره اتفرج على ماتش وفاتح راديو من بدري عايز اشوف احتفالك، وعايز توقعك لايه اللي عمله العميد بين الشوطين في اللعيبه. لسه كنت بتكلم مع زمايلنا هنا في هو اكيد قفل الباب عليهم من بره. اسمع من اخوك بقى، احنا الشوط الاولاني تايهين موت، فاكيد بين الشوطين هو ما اتكلمش، يعني طبعا
0: محتاجين نتكلم.
1: طبعا هو اكيد اتكلم كوره لان الراجل الشوط الثاني شقلب القصه. فيعني تحيه كبيره جدا جدا جدا للراجل ده. الراجل ده اتظلم كتير قوي على فكره، يعني حسام حسن وجهازه طبعا المعاون وكابتن ابراهيم طبعا عشان هما الاثنين دايما
0: طبعا
1: لازم يتقالوا مع بعض طبعا. ف توقعي للبتاع انا بقول لك هو دخل
0: توقعي ايه اللي حصل جوه، يعني
1: قال لحد بعد اذنك اقفل الباب من بره وانا عايز اتكلم مع اللعيبه كلمتين بس، والصوت بقى من بره الاوضه الناس سامعين ايه اللي بيحصل. فالحمد لله. طيب في
0: الاداء طلع غير اداء مختلف تماما، لعيبه مختلفه تماما.
1: في حد بيقول لو ماشي عايزين تسريبات ما بين الشوطين، لا هو اكيد الراجل برضو اتكلم اكيد كره لان اللعيبه نزلت لكم الماتش اتبدل، ده مش المنتخب اللي كان موجود في الشوط الاول.
0: كنت لسه بقول يوسف مش يمكن تكون دي كانت خطه متفقين ان
1: لا يوقعوا قلبنا كده،
0: يمكن هي دي تكون خطة.
1: لا هي دي خطه
0: شوق.
1: لا
0: لا لا ما يعملوش كده،
1: لا خطر تحطي نفسك في في في, في خطر. احنا زيزو انا مش ناسي الكوره الاخيره، عشان الكوره دي لو كنا محتاجينها في الماتش وكانت ضاعت بالشكل ده احنا كنا هنزعل قوي يا زيزو.
0: صح
1: برضو ما نخليش الفرحه ما تقولوش ان انا بعكن، لا احنا لازم برضو في نقط مهمه جدا عشان الفتره اللي جايه، لان احنا كان ممكن الماتش ده يبقى معقرب واحنا اللي صعبناه على نفسنا. فاحنا لو كنا محتاجين الجون ده عم زيزو الحيكي والميكي والطرب الحاجات دي، عايزين نلعب السهل ونضمن ونحط، لكن ايه تمام. وهيبقى اسمك جبت جون في كاس العالم، نخلص بقى تمام. ايه ده، في حد بعت لي صوره حلوه بيقول لك هنحتفل احنا ونيجي نشوف عملت ايه قدام الجون، احنا مش ناسيين. جدع اللي بعت لي الرساله دي مش كاتب اسمه، صباح الفل. ماشي، في ايه؟ الله الله، ده في حاجات بتتقال. طيب
0: ابعتوا لنا صوركم يا جماعه، اتفرجتوا فين، اتفرجتوا فين ونايمين ولا لا، وبتحتفلوا ازاي دلوقتي؟ ابعتوا لنا على 0155952006 حلقه الاحتفالات.
1: طيب في دكتور عبد الله، صباح الفل، عندك حق والله، بس مش هينفع اقرا الرساله الثانيه. الرساله الاولانيه بيقول لي صوتك راح مع جون زيكو ولا جون صلاح؟ جون صلاح. مش عشان حاجه، هو كده كده يعني الحمد لله، حاسس هو صوتي ما في حاجه.
0: لا لا تمام،
1: مفيش حاجه صح؟
0: لا لا،
1: بس
0: السعاده. بس
1: جون صلاح كان بالنسبه لي ان عارف كنا مضغوطين كده ضغطه معينه، ففك الاشتباك بقى، صح ولا ايه؟
0: صح كده،
1: يلا بينا.
0: الله.
1: صلاح بقى الهداف التاريخي المصري بثلاث اهداف في كاس العالم، لسه

حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام. ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25 462.

0: 5634480.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: السوبر ستار مصطفى قمر يوم الخميس في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: الفريق.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
3: تفوت عليك المحنه.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: احنا هناك قوي.
1: احنا هناك خالص.
0: هناك خالص فعلا.
1: هناك وقاعدين هناك.
0: بالظبط
1: كده. مش جايين قريب خالص. النهارده اليوم كله احتفالات في احتفالات. يا ساره بنكلمك، التليفون مشغول بعد اذنك لو سمحتي. ساره بعتلنا، هنضطر كده نشغل الفويس نوت على الهواء.
0: لا هنحاول نديها فرصه كمان.
1: هنديكي فرصه كمان علشان لازم تخشي معانا على الهواء. مش هينفع. اللي سمعناه في الفويس نوت ده لازم مصر
0: يطلع
1: كلها
0: على
1: تسمعه.
0: ده حقيقي. بالظبط. اديك فرصه كمان يا ساره. غير كده احنا هنطلع التسريبات. ماشي.
1: الاستديوهات كلها موجوده.
0: ماشي.
1: طيب يا جو انا مطبق من امبارح وانا محامي ورايح المحكمه، الناس كلها هنا محدش نام، كله بينام على نفسه.
0: يعني على الشخص اللي وكلك.
1: براءات براءات براءات.
0: بالعكس بالعكس، هو ممكن من السعاده 25 اتفضل مع
1: السلامه. النهارده بنحتفل.
0: لا بعد الشر ان شاء الله. كل التوفيق ليك. والله بنهزر يعني، اكيد احنا بس بنتكلم على حاله الفرحه دي. عارف كل واحد مش
1: ده محمد عادل
0: يعني،
1: بالتوفيق.
0: في نشوة فرحة كده ونشوة انتصار احيانا بتخليك تغفل حاجات كده، فانت ركز في شغلك واطلع بعد المحكمة اعمل اللي انت عايزه.
1: مفيش حاجة هتضايقنا النهارده.
0: صح.
1: مفيش. نفسي احكي لهم الموقف اللي حصل لي الصبح بس ما حدش هيفهم حاجة، بس من كتر السعادة.
0: ايه الموقف؟
1: لا لما سلمت الشخص. المهم يا جماعة
0: جارك؟
1: مشاكل الدنيا والآخرة، يعني اللي هو ما بنقولش صباح الخير النهاردة، اللي هو صباح الفل وفي سعادة، اللي هو بنحتفل مع بعض.
0: فانا لسه عامله محضر من أسبوع عامة، عشان تبقى فاهم. فانا ماسكة في الجيران.
1: لا أنا مش بالشر ده.
0: عاملين عدوات وبتاع.
1: بس في شوية مشاكل كده.
0: تقول لك النهاردة ده احنا كنا احنا الاتنين.
1: لا ما فيش بقى، احنا بنتنطط يعني، اللي هو ده ايه الهنا وايه بكره بقى، بكره نقفش على بعض عادي.
0: طب نتصالح. طب قالت له لا
1: لا،
0: المكسب مش هيخليني ان انا اتنزل عن
1: متخليش النهارده بس وهبتسم في وشك وهنحتفل وكل حاجه.
0: نعمل محضر تاني. طيب ايه تاني معاكي؟ مين يا جماعه؟
1: الطرق فاضيه خالص ازاي؟ لا معلش، الطرق فين بعد؟
0: هتلاقي في ناس برضو استغلت الموضوع، هتلاقيهم صاحيين وبيتفرجوا على الفيديوهات واحتفالات اللعيبه والحدوته دي كلها. طبعا دي من الحاجات اللي لسه بقى الواحد عايز يروح يقعد
1: بقى يعني يتفرج بقى بمزاج.
0: مش هيروح ينام على طول، لا هو لسه عنده حاجات هيكرها.
1: مفيش
0: يعني، انت هتروح المكتب دلوقتي يا دوبك تفرش بس كده وترش ميه وبتاع، وتلاقيك طلعت التليفون ابتديت ايه تشوف الاحتفال،
1: مظاهر الاحتفال بقى كلها. كل اخش على السوشيال ميديا بقى تلاقي كل الفيديوهات وكل الناس اللي كانت، المصريين اللي كانوا هناك وبيصوروا كل حاجه ومظاهر الاحتفال في كل حته، في كل حته يعني حاجه خطيره.
0: زيزو
1: حاجه تشرح القلب.
0: زيزو
1: عايز ايه؟
0: انا مش نسيك.
1: عايز ايه يا بابا؟
0: والله ما نسيك.
1: ايه يا بابا؟
0: راجعين.
1: ماشي
0: بس مش دلوقتي.
1: ماشي.
0: خلينا نحتفل وبعد كده ايه.
1: مصر الجديده بيقول لك مصر الجديده رايقه. الف الف الف مبروك.
0: هقول لكم بقى على حاجه برضو من الحاجات الحلوه، لو اتفرجنا على الصور بتاعت الماتش، كان الساعه 4 الفجر، لو اتفرجنا على الفان زون بتاعت العاصمه الاداريه، والله انا بكلمكم بقى كلام بقى ايه، حد فعلا بيحب الكوره بجد ويحب التجميع بتاعت يعني فاهمين قصدي ايه، الصور تفرح، لان الميعاد صعب جدا علينا عامه، ان انت طبعاً. في ناس تقول لك انا اصلا ظبطت المنبه بالعافيه ويا دوبك قدرت اطلع اقعد على الكنبه بطلوع الروح. لا في ناس نزلت من بيوتها.
1: أيوة.
0: وراحت
1: واعداد رهيبه
0: واعداد
1: يعني
0: كبيره
1: جدا.
0: والحلو ان هي الحمد لله ربنا كلل التعب ده كله والصحيان ده والحدوته دي كلها بمكسب يفرح الناس.
1: صح.
0: ويخلينا كده قريبين من بعض ويخلي البساط احمدي
1: والدنيا حلوه.
0: ها؟
1: والمونوريل كان ببلاش قبل وبعد الماتش احتفالا.
0: يا زيزو
1: دي الحوسه عليا.
0: مش نسيك يا زيزو. واصل احنا لو الجون ده كنا محتاجينه.
1: ما هبص بقى يعني، الحمد لله الحمد لله كنا فين وبقينا فين. انا عارفه ان في طمع جميل كده.
0: انا ما عنديش مانع ان لعيب يخفق عامه، يعني يخفق في الكوره. الاخفاق عامه ده يعني كله بيخفق في شغله في حاجات في قرارات بتاع مش عارف، لكن في حاجات مش هتنفع انها تتعال. بس هاجي لك تاني، بس خلينا نحتفل. ها بنقول ايه؟
1: بنقول ايه؟
0: معانا مين تاني؟
1: معانا حد بيقول لك جو اتكلم عن شوبير عظيم عظيم عظيم.
0: اسد. اسد
1: والله
0: ما شاء الله عليه ما شاء الله،
1: ربنا يحميه.
0: كابتن شوبير ممكن يكون بيسمعنا دلوقتي لان هو عنده برنامج كمان شويه، بس هي ما عندكوش تروحوش في حته، خليكم بس معانا عشان بس
1: خليكم هنا دلوقتي.
0: ربنا يحفظه ربنا يحميه. اسد ورد برضو على حاجات كتير جدا الفتره اللي فاتت. خلينا دايما في البطولات الكبيره والحاجات اللي زي كده، ايا كان انت مختلف او متفق قد ايه، انت ما قدامكش غير انك تدعم في وقت معين في البطولات اللي زي دي، وخصوصا منتخب ما هياش اهواء نوادي وحاجات كده، كل واحد ليه حر في يعني، فاهم قصدي ايه؟ لكن في حاجات كده المنتخب لازم نبقى واقفين وراه. انا مستني لسه الرساله بتاعت الشخص اللي هو ايه بقى الفايت، تلات نقط اللي انتوا فرحانين بيهم دول، يعني هناخد كاس العالم يا عم، سيبنا سيبنا نحلم وسيبنا نصدق في الحلم اللي احنا فيه ده، وسيبنا يعني فاهم قصدي، بسط بسط. ثم انت اصلا هتعيش النهاردة على حس اليوم ده، على الناس سعيدة، وهتخش على مديرك هتلاقيه تعالى
1: استغلوا بقى، استغلوا بقى الفرحة دي،
0: خش اطلب اجازة، خش اطلب علاوة، علاوة طبعا مش هتجيب، بس اطلب اجازة، اطلب اي حاجة، فاهم
1: اطلب اي حاجة اي حاجة، اطلب اي حاجة. النهاردة الناس كلها مبسوطة وفي حالة حب كده جماعي جميل جميل، نفسنا يدوم يعني. وزي ما ناس كتير قوي بعتلنا المسج دي، اول مرة نروح الشغل بنفس مفتوحة واحنا مبسوطين واحنا متحمسين يعني، يا ريت ده يكون كل يوم والله.
0: كل
1: انت
0: يوم.
1: كده كده
0: كل يوم انا
1: كل يوم
0: انا شوف السعادة على وشي عامل ازاي. في شريف سليمان من دبي، صباح الفل عليك يا شيري، بيقول صباح واحلى صباح عليكم، انا رايح الشغل على 3 ساعات نوم بس كل يهون عشان كسبنا. هي دي الروح اللي احنا بنتكلم فيها والله يا شيري،
1: كل يهون
0: ده حقيقي.
1: الحمد لله محدش ايه ندمان على حاجه، تيالي اللي ندم اللي قالك لا انا هنام ومش هتفرج ده اكيد ندم. بس يحتفل معانا.
0: محمد علي، صباح الفل يا محمد علي، انا بضم صوتك صوتي لصوتك وهنجيله في اخر الحلقه كده كده.
1: زيزو
0: طبعا،
1: مصطفى شاهين برضو معاكم في الموضوع.
0: ماشي
1: مصطفى شاهين عايز شايل
0: انك تضيعي حاجه،
1: بيقول لو كانت في ماتش تاني كان الموضوع ما كانش هيبقى ظريف خالص.
0: طبعا انك تضيعي حاجه وانك تدلعي دي حاجه تانية.
1: ماشي
0: تمام
1: قصدك حاجه
0: تمام يا جماعه.
1: لا انا معاك جدا طبعا،
0: تعالوا ننزل نقف في الشارع.
1: انا بقول بقى
0: عشان
1: انا بقول
0: عشان الدنيا ماشي. لا والله يوم يوم جميل وبدايه حلوه لليوم، وتفرق معاك في يومك وفي تعاملاتك مع اللي حواليك وفي بيتك وفي حياتك، وفي روح حلوه كده يعني، عشان الناس برضو تقول لك ايه يعني كل ده عشان ماتش. يا عم كل ده عشان ماتش كوره، كل ده عشان بنحب.
1: أيوة.
0: ان احنا بلدنا عالم يترفع كده ويرفرف ونبقى فرحانين، وبيلعبوا باسمنا كلنا، وابوش لما يعني فاهم قصدي ايه، بيقولوا مصر كسبت، ما بيقولوش صلاح كسب، ما بيقولوش حسام حسن، لا مصر كسبت، بيقولوش زيزو كسب، فاهم قصدي ايه؟ كلنا. فاحساس حلو كنا مفتقدينه بقالنا كتير جدا جدا جدا جدا جدا. الف مبروك لينا يا جماعه، كل لينك هنرجع نحتفل ونقول الف مبروك، لينا حق نفرح، لينا حق نبسط، لينا حق نطمع في اللي جاي، لينا حق نوصل ان شاء الله يا رب،
1: يا رب
0: باذن الله.
1: باذن الله ان شاء الله
0: لابعد نقطه احنا نقدر عليها، بحيث لما نبقى بعد الشر يوم لما نخرج نبقى خارجين بنسقف للرجاله دي، عشان كلمه الخروج المشرف دي بجد زهقنا منها.
1: خلاص بقى
0: تمام،
1: خلاص بقى. محمد بيقول لنا مدير ايه اللي سعيد يا جماعه، هو وش واحد بدات اشك النيوزيلندي. انا مدير النيوزيلندي.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: فريش تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
2: نعيشها والجو فريش.
1: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
5: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
4: أيوة.
5: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
4: أيوة.
5: من غير مصاريف؟
4: أيوة.
5: وهتوصل في نفس اليوم؟
4: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
6: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: ونجوم اف ام تي في ولسه معاكم فانا ويوسف والشعب كله مع بعضينا وملمومين حوالينا وفي رسائل كتير جدا جدا جدا جدا ومبسوطين جدا بالحالة دي ويا رب دايما يعني يديمها نعمة علينا يا رب.
1: يا رب
0: يعني مكسب مهم جدا جدا تحقيق منتخب مصر اول 3 نقط على بعضهم في تاريخ المونديال الحمد لله مكسب حلو احساس حلو يا رب دايما نتعود على كده ويبقى ده العادي بتاعنا
1: تمام اقل حاجة عندنا
0: بالظبط
1: مش العادي بتاعنا ده اقل حاجة عندنا
0: كذا حد بعت لنا بيقول لك اجواء الشارع حلوة جدا في احتفالات والناس مبسوطة جدا وفريش والصبح حلو قوي والجو حلو قوي والناس بتضحك في وش بعض
1: ايه اليوم الحلو ده
0: طبعا
1: ايه الناس الحلوه دي
0: يا رب.
1: ده بجد والله يا رب كده دمها نعمه يا رب يا رب وممكن نفرح ونحتفل من غير ما نتكلم في تفاصيل واصل وكان المفروض ما نحتفل يا جدعان نحتفل النهارده وتعالوا بقى بكره وبعده وبعده نقعد بقى نحلل الماتش تحليل الماتش وكل واحد يمسك في بعضه في التاني وانت مش عارف بتقول ايه وانت بتقول ايه ناجل الحاجات دي تعالوا
0: صح.
1: ناجلها هي جايه كده كده بس النهارده احتفالات النهارده فرحه وسعاده
0: صاروا والنهارده احنا عامه واحنا بنقرا الرسائل واحنا بنكلم الناس حريصين جدا ان احنا نعرف الناس بتكلمنا منين عشان خاطر ناكد بس ان بجد الدنيا كلها فرحانه يعني جالنا مكالمات من بره ولسه هنكلم ناس بره وفي جاليات بره بتكلمنا بتقول ان الفرحه كمان يعني في ناس بتكلمنا من بلاد عربيه بتقول لك الفرحه بس ما كانتش في المصريين
1: صح.
0: في حد في الكويت هنكلمه المكالمه اللي جايه بيقول لك الكويت كلها كانت سهرانه بتتفرج على ماتش يعني في اجواء الموضوع اكبر من مجرد 90 دقيقه و 22 واحد بيجري ورا
1: حاله كرة.
0: تمام
1: عظيمه
0: فهي حاله عظيمه الصراحه فلسه هنحتفل معاكم في شريف صباح الفل يا شريف كان ليا الحظ ان احنا نكلم شريف بس هو يعني
1: ايه
0: متحمس قوي وكان داخل يوجه رساله لاحد اللاعبين
1: شريف
0: فحاولنا نفرمله كده وهاجي له تاني
1: استنى الاستوديو التحليلي بعدين
0: بس بعت لنا رساله بيقول الاستاذه ليلى عبد اللطيف قالت منتخب عربي اسمه يحتوي على حرف الراء سيصل لنهائي كاس العالم اعمل نفسك مصدق
1: تعال نعدي المسج دي
0: العراق مشوارها صعب قوي ان توصل كاس العالم يا
1: شريف تعال نعدي المسج
0: العراق مشوارها صعب قوي
1: طب
0: موريتانيا ما دخلتش
1: ايوه
0: معنا مين تاني قطر موقفها صعب برضو مين تاني عندنا حرف الري دي ممكن تبقى لعبه عامه معنا يوم الخميس
1: بالظبط
0: خبيت فيها حرف الري منتخبات عربيه بتاع مشاركه في كاس العالم
1: استاذه ليلى عبد اللطيف توقعت مكسبها
0: بالظبط طبعا احنا معانا ساره ساره ازيك
2: ازيكم يا جماعه عاملين ايه
0: اخبارك انت
2: الحمد لله انا مبسوطه جدا
1: ده احنا اكتر يا ساره والله انت اتفرجتي
2: بكلمكم والله بجد
1: صحيتي من نمتي وصحيتي اتفرجتي ولا مطبقه من امبارح
2: لا مطبقه لسه من
1: عايش يا ساره عايش طب ساره انت كنتي بعتلنا فويس نوت بعد اذنك قلنا ما ينفعش نشغلها على الهوا لازم انت تطلعي لايف تسمعينا الفويس نوت بنفسك
2: لا انتوا اصلا عايزين تشغلوها لان مصر كلها بجد مبسوطه وانا يعني مبسوطه جدا وفخوره جدا ببلدي بجد والله
0: يا رب دايما يا رب دايما
2: انا عملت كده من غير اي تفكير لان الشيء طبيعي جدا ان انا في كلمه السعاده
1: تعبير عن الفرحه طبعا طب ما احنا عشان كده مكلمينك يا ساره بقى يعني
0: لحد دلوقتي احنا ما قلناش محتوى الرساله فهتقوليها لنا ولا نعمل
1: يلا
0: ايه
1: يلا اعمليها لنا
2: شغلوها لان بصراحه متوتره جدا
0: انت في الشغل يا ساره ولا انت في البيت
2: لا في البيت
0: كانت في الشغل كانت هتبقى احلى
1: دي كانت هتبقى احلى
0: تبقى احلى بكتير اللي هو ساره عامله مصبتين اول حاجه بتكلم الراديو سايبه الشغل بتكلم الراديو
1: بالزبط.
0: تاني حاجه يلا يا ساره
1: يلا يا ساره يلا يلا
2: مش عارفه اعملها ازاي
1: يلا يا ساره افتكري الماتش افتكري الحاله اللي احنا فيها وهتيجي
0: يلا يا ساره
2: طب اوكي
0: معلش
2: ممكن
0: ثانيه
2: واحده بس
0: ثانيه واحده اقفل الباب على بابا عشان ما يقومش يرننا احنا الثلاثه علقه مفهوم
1: حضر الحنجره
0: يلا ساره انت وقعتي ولا انت في البلكونه
1: ساره استني عشان وقعتي مننا في النوت انت وقعتي فعلا ولا ايه
2: لا بس اللي هو مش قادره بصراحه بضحك كتير قوي
0: بتضحكي كتير خلاص يا ساره
1: بصي الزبروطه وصلت والف الف مبروك وبسطنا بيها جدا جدا وهنشغل فويس نوت برضو عشان كده
2: الف مليون مبروك
1: بروفيشنال
2: مبسوطه جدا ان انا كلمتكم
1: ميرسي جدا يا ساره ويومك جميل ان شاء الله
2: هو انا ممكن نلاقي عندكم تسلم الايادي
1: هندور
0: لك عليها ولا بندور عليها بقى لنا حبه وهنشوف القصه
1: هنشوفها لك
2: تمام ماشي جدا على المكالمه الجميله.
1: ميرسي ليكي انت يا ساره والله، صباح الفل عليك
2: حبيبتي. يا يوفانا
0: مشاركانا في الحفله دي ولا انت هتخشي تنامي بعد
2: لا لسه مستنيه مكملها.
0: ماشي خلاص يلا صباح الفل.
2: صباحكم
0: الفل. صباح الفل. يلا نسمع ساره كتبعت لنا ايه. دي حنة
1: يعني
0: حنة شمال فاهمة قصدي ايه؟ خطيرة سارة،
1: عظيمة يا سارة،
0: خطيرة. في حد قال لك سارة اتظلمت ان الزغروطة ما طلعتش على الهوا، وده حقيقي، ده حقيقي، زغروتتها حلوة قوي.
1: بداية الزغروطة جت بس هي سارة عمالة تضحك من كتر الفرحة بس، فايه فوقعت مننا.
0: في حد بعت بيقول لي ده يوسف وكاتب لنا ايوه ده انا،
1: ماشي
0: ده انا فعلا. ده انا جدا عامه فاهم، ما كده في العائله يعني،
1: مش معقوله مش معقوله.
0: تمام،
1: الناس عارفاك اكتر ما عارفه نفسها. تمام. حقيقي يعني. مين يا جماعه ما نامش من امبارح؟ قولوا لنا وابعتوا لنا على 015 5952 1006. لسه في احتفالات ولا الناس ابتدت تنام؟ عشان انا حاسه النهارده ما فيش نوم، ما ينفعش يكون في نوم. كنا امبارح بنحاول ان احنا نتكلم مع الاتش ار وبنوجه رسائل كده خفيه بعد اذنكم، طب التاخير، المواعيد، كل الكلام ده، يعني عايزين نتفرج على مصر، ما ينفعش برضو، مصر محتاجانا نقف جنبها. وميعاد الماتش طبعا صعب على ناس كتيره جدا جدا، خصوصا ميعاد شغلهم، يعني مش عايزه اقول مثلا اللي هو من سبعة ده كان سهل شويه، انما ميعاد شغلهم 9 و10 وكده الموضوع كان هيبقى صعب جدا. انما دلوقتي الناس صاحيه ومكمله بنفس الطاقه بنفس الاداء، عايزين يحتفلوا، مش حاسين ان هم نايمين، عايزين يشتغلوا يحتفلوا الدنيا. لا النهارده اليوم جميل،
0: يوم جميل
1: والله،
0: بدايه يوم حلو قوي الحمد لله
1: يا رب يا رب.
0: طيب احنا دلوقتي معانا جوزيف بيكلمنا. منين يا جوزيف؟ صباح الهنا.
3: صباح الورد يا جوجو، صباح الفل يا فن.
1: هاي جو، ازيك عامل ايه؟
3: الحمد لله تمام. انا بكلمكم من الكويت.
0: من الكويت، اهلا بيك.
1: مستنياك تقول له منين من الكويت.
0: يعني من الكويت العصر.
1: منين من الكويت؟ يوسف بس يحب ايه يعرف تفاصيل كده
0: شويه. طيب جوزيف احكي لنا على الاجواء عندك، الجاليه المصريه عامله ايه والدنيا عندك عامله ايه والاحتفالات ماشيه ازاي؟
3: عايز اقول لك يا جو هنا الوضع مختلف، لان انتوا يعني كلكم في مصر عادي مصريين، احنا هنا الوضع مختلف، لان يعني واحنا بنحضر المباراه معايا مغاربه، توانسه، جزائريين، سوريين، فبيبقى الوضع مختلف، لان كلنا هنا بقى ما فيش بقى ان هو مصر ومش مصر، هو حد فريق عربي بيلعب.
0: طب جد
3: زي كل اللي قاعد حواليك كله بيشجع يعني فاهم، وكلنا بنبقى اصحاب، فبيبقى يعني زي ماتشات المغرب برضو بيبقى كلنا ملمومين، بيبقى الوضع مختلف تماما يعني. بنحس بوحده هنا يعني بندور عليها بصراحه، مش بتبقى موجوده دايما.
1: مفهوم جدا جدا والله، مفهوم يعني، حاجه لذيذه قوي قوي قوي. وهي فعلا هو بيبقى حدث كل فين وفين لما تلاقي كلنا ملمومين على فرحه واحده، يعني ما حدش بقى.
3: أنا عايز اقول لك المدير بتاعي فانا مغربي تمام، لقيته بيكلمني بين الشوطين بيقول لي لو عايز تتاخر اتاخر براحتك، احضر الماتش وريح شويه وتعالى في الوقت اللي انت عايزه.
1: ده ايه الحلاوه دي؟ ده ايه الحلاوه دي؟ ده يعني يا ريت المود ده كل يوم.
3: لا فعلا الكوره والحاجات دي بتخلي عندنا الاحساس هنا مختلف تماما، وبتجمعنا هنا حتى لو احنا مش مصريين بس عرب مع بعض، يعني بتخلينا في جو تاني خالص.
0: ايوه يا عم جوزيف، الكوره عامه هي لغه مشتركه بين شعوب كتير جدا، احنا ممكن ما نكونش عارفين نتكلم.
3: هي لغة مشتركه يا جو، بس صح. لازم نسامح زيزو بغض النظر.
0: اتقل بقى عليا، انت جاي تعمل لي مشكله ولا
1: احنا
0: انت بتعمل ايه؟
1: احنا ما صدقنا نسكته.
0: يا جوزيف انت بتغفلني على الهوا ولا ايه؟ انا مش فاهم.
1: استنى بقى، ما تسخنوش الولد، احنا ملصمينه.
3: جدا ان انا مبسوط جدا ان انا بكلمكم، يعني انا حاولت كذا مره اكلمكم، دي اول مره اكلمكم، ومتابعكم دايما يعني، ما يعني انا في الطريق دلوقتي في العربيه، يعني انا ما بغيرش القناه بتاعتكم يعني.
0: حبيبي يا جوزيف والله احنا النهارده كسبنا مكسبين، الماتش ومداخلتك معانا.
1: والله
3: ربنا يخليك يا جو بجد، انا عايز اقول لكم انتوا بتهونوا علينا كتير خالص.
0: حبيبي يا عم والله،
3: الساعتين دول يعني انا على الاقل بقى دي ساعه في العربيه في الطريق.
0: حبيبي والله يا عم جوزيف والله
3: بتفرق معانا جدا يعني.
0: الله يخليك والله، ده شرف شرف كبير كبير كبير
1: يعني. يا رب دايما كده يا رب،
3: ويا رب اسمع صوتكم دايما على خير، واسمع صوتكم الماتش اللي جاي ان شاء الله
1: يا رب.
3: بنقول مش موضوع طموح، لا لازم احنا نطمع ونطمع زياده، ما دام عندنا فريق حلو ومدرب حلو ان شاء الله بعد ماتش ايران يكون لي مكالمه ثاني معاكم
0: يا رب
1: ان شاء الله باذن الله.
3: حاجه من الاحداث اصورها
0: صور وابعت لنا.
1: يلا
0: صور وابعت لنا
3: ان شاء الله.
0: ممكن نعمل فكره حلوه ان احنا نجمع الاحتفالات الناس كلها اللي بتبقى بتسمعنا من حتت كتير, ممكن نشوف الاحتفالات دي ونحطها في فيديو ونشوف كده مع السوشيال ميديا نعمل ايه وهنحاول نجمع الاحتفالات دي. ميرسي جدا يا جوزيف. والله في واحد بيقول لك بس انت تلاقي مديرك قال لك كده في الشوط الاولاني عشان احنا كنا خسرانين يعني.
3: فاهم قصدي؟ صدقني انا عايز اقول لك حاجه بامانه, مش هطول عليك, انا عايز اقول لك بامانه انا يعني توري ما كانش عندي ثقه قوي, قلت ممكن نتعادل. لقيته من الشوطين بعت لي مسج بيقول لي لا هتفوزوا بعد ما جبنا الجون الاول, بيقول لي هتجيبوا الثاني والثالث.
1: طب والله جميل.
0: هو منين مديرك؟
1: مغرب.
3: مغربي.
0: مغربي.
1: والله في الخير. ماشي. في الخير.
0: صباح الفل عليك وعليه.
1: قول له قول له ان احنا بنسلم عليه جدا الوارد. من مصر.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل.
3: اكمل صباح.
0: صباح الفل.
3: باي باي.
0: باي باي. سلام. طيب في لا يا جماعه والله التشجيع ما نخليهوش طائفي, فلان عشان بيلعب في حته فلانيه فنفرح ونزعل. احنا بنتكلم دلوقتي كله منتخب مصر, احنا زعلانين على كل ضاعت عشان هي كانت سهله, لعيبه كلها بتضيع وكل حاجه, بس الدلع احيانا الدلع بيخلي الموضوع. جوزيف قال جمله مهمه جدا, قال لك احنا زي ما كنا بنتكلم في الاول ان احنا لازم نبقى طماعين وكل حاجه, احنا دلوقتي في فتره حلم عامه عايزين نعيشه ونعيشه للاخر, بس عشان نوصل لاخر الحلم لازم نصدق
1: فعلا.
0: ثقتنا في الرجالة بتاعتنا, ناخد كل ماتش بماتش وبإذن الله بإذن الله بإذن الله.
1: يا رب يا رب
0: يا رب إن شاء الله. انتوا فاهمين يعني القلوب
1: تكمل فرحتنا
0: عند بعضيها
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: سمعنا أغاني كتير قوي وطنية وابتدينا يومنا بإيه اليوم الحلو ده, تعالوا نكسر كده الحتة الأغاني كده كده. احنا لسه بنفرح بالوطن, لسه بنحتفل والحدوتة دي كلها, بس نروح لحاجة بقى في الشخلعة منه عشان نتبسط. تمام. نهزر خالص بقى. يلا بينا.
1: ماشي يا جوجو. ماشي يا جوجو.
0: يلا بينا. يلا بينا جماعة.
1: يلا.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: فين التليفونات يا جماعة؟ في الناس ابتدت تتعب مننا ولا ايه؟ لا لسه بنحتفل، لسه بنحتفل وسامعين ان الاحتفالات موجودة في كل حتة، فمستنيينكم بقى. طيب. يعني اللي سمع الفويس نوت بتاعت سارة، عايزين بقى حد يعلي على سارة، ايه رأيكم؟ سارة اديتنا زغروطة يعني اصلي،
1: صح،
0: مين هيعلي عليها؟
1: طيب في حد بيقول كنت داخل رهان مع مدرب الجيم بتاعي على ان لو مصر كسبت مش هلعب رجلين، الحمد لله ربنا نصرني. تعمل ايه؟
0: نستغل بقى، نستغل يعني الموضوع في اي حاجه.
1: واحد تاني يقول لك انا رحت لدكتور الدايت، لو مصر كسبت انا
0: هيبقى اليوم فري،
1: الاسبوع ده كله فري.
0: الاسبوع كله فري.
1: طب خلاص يا جماعه انتوا بتتلككوا، تمام.
0: لازم لازم يعني لازم نستغل الفرحه دي والسعاده دي ونخش بقى نطلب من مديرنا بقى الحاجه اللي احنا نفسنا فيها. استنى كده وهو ايه مبسوط وسعيد ونستغل الموضوع ده.
1: مها من الرياض
0: اللي انتوا عايزينه، الحد اللي انتوا عايزينه.
1: مها من الرياض،
0: ايه مهموها؟
1: اه منك يا مها، قاعد على السقطه واللقطه
0: حبيبتنا مهموها.
1: تقول لك يوسف ما كانش بيطيق نتسى سطلانة، ارجعي من 3 سنين بفيديو ما كانش بيحبها، دلوقتي سبحان مغير الاحوال. فعلا
0: حكم.
1: وعجبي
0: وعجبي يا مها والله.
1: اه طيب
0: مين تاني؟
1: مين تاني؟ حد بيقول نفسي اطلع معاكم، حد كلمني قال لي هتدخلي معانا بس ما طلعتش. مين اللي عمل كده؟ اميره نصر. احنا صبحنا عليك يا صباح الفل اميره نصر من هنا، انا فاكر كويس.
0: صباح الفل عليك يا اميره،
1: صباح الهنا. مين تاني؟
0: شوفي لو تبعت لنا زغروطه بقى انت كمان كده نشوف الاحتفالات. وفين الفيديوز يا جماعه بعد اذنكم؟ في ناس بعتوا لنا فيديوز للاحتفالات وللتشجيع وكل الكلام ده، ابعتوا لنا بقيه الفيديوهات عشان هنظبط لكم فيديو لذيذ كده ممكن ننزله على السوشيال ميديا، فيديو مجمع لفرحه الشعب المصري وهو بيشجع وهو بيحتفل بعد الفوز والاجواء اللذيذه بقى من يعني من كل البلاد. الناس اللي بعتت لنا بعتوا لنا من الكويت وبعتوا لنا من مصر وبعتوا لنا من الصعيد، بعتوا لنا يعني من حتت كثيره جدا جدا، مستنيين المسج.
1: طيب حاجه من الحاجات الحلوه برضو اللي الواحد شافها وهو جاي النهارده الشغل، الاحتفاء والاحتفال اللي موجود في الشارع، رجعنا تاني نمسك العلم على العربيات.
0: أوه.
1: علم البلد مش علم انديه وكل نادي بيحتفل ببطوله معينه بياخدها، لا فكره ان علم مصر تاني رجع يرفرف على العربيه والناس مبسوطه وكده، بس برضو بالعقل لان لما كانت الدنيا فاضيه الصبح
0: كان في شويه
1: الناس بتجري. فبالراحه يا جماعه عشان احنا بنقول النهارده يوم احتفال، مش عايزين يقلب بايه بنكد، تمام؟ بعد شر الجميع عايزين بس نقول للناس اللي في الشارع دلوقتي عشان نعمل حاجه لذيذه قوي. هل لسه في احتفالات يعني الناس اللي بتبعت لنا على الواتساب بس كده تبعت لنا دلوقتي؟ الشوارع كوبري اكتوبر، جامعه الدول، صلاح سالم، المناطق في التجمع في اكتوبر، في المرج، في ارض، في اي حته، في اي منطقه في مصر عامه فيها اي نوع من انواع الاحتفالات؟ طبعا مفيش تجمهر ولا اعداد كبيره وكل حاجه، بس اللي شايف نفسه دلوقتي
0: شكله ايه؟
1: في عربيات وحاجات كده حواليه، عشان احنا الاغنيه اللي جايه عايزين نعلي الراديو جامد قوي ونشوف مين بيسمع نجوم اف ام جنب بعض ونعمل دوشه في المكان اللي احنا فيه ده.
0: يلا بينا
1: تعالوا ونبسط وبتاع من غير ما نعطل قوي حركه المرور، بس نخلي بالنا ايه ان احنا في الاول في الاخر بنحتفل فمش عايزين ناذي حد. فانا انت مشغله ايه؟
0: انا بشوف احتفالات بس.
1: مونولوج
0: بشوف احتفالات اللي الناس بتبعتها لنا. طيب ابعتوا لنا يا جماعه على 015-59-52-1006 ايا كان الاحتفال، ما حدش يقول اصل احنا الاحتفال كان عالضيق، كان مش عارف ايه، صوره فيديو اي حاجه ايا كان عاداتكم ايه، ورونا انتوا بتحتفلوا ازاي، ورونا فرحتكم اللي موجوده. ويعني الشوارع كلها النهارده هتبقى بتحتفل، مفيش نوم مفيش نوم. الناس اللي كانت قلقانه من امبارح ان هي اللي هيطبق واللي هيقوم من بدري جدا وهينام امتى وهيشتغل امتى وكل الكلام ده، حدش عارف ينام من الفرحة يعني، عارف كده لما تدعي يا رب اللي هو فرحة تبكي منها العين، ده اللي بيحصل والله العظيم. الواحد مش جاي له نوم،
1: تدعي الدعوة كده
0: لما بس لا مش بدعيها كده، بدعيها بطريقة تانية بس
1: سمعين
0: نسمع. أنا بعت لك الفيديوهات كلها ماشي،
1: هنعمل كده من كذا حته، في ناس كتير بعت لنا من الكويت ومن امريكا ومن كندا
0: والله احتفالات خطيره،
1: من القاهره ومن اسكندريه ومن هنا ومن سوهاج ومن حتت كتير جدا. في مين تاني؟ والله كنت اقرا حاجه بس نسيت. فاحنا دلوقتي هنعلي الراديو قوي طبعا بعد ما نفضنا نسكت عشان ما نعملش دوشه في الشارع ونعمل اغنيه كده اللي الشعب المصري يحب يرقص على الاغنيه اللي جايه دي عامه. فاحنا هنشغلها وصغريته وبتاعه كده فعلوا الراديو، ولو لقيتوا حد جنبكوا على كوبري على اي حاجه في حته فيها تجمع مشغلين
0: نفس الاغنيه
1: يلا نبدل ابتسامات وما تستغلش الموضوع. سامعك يا اللي عليت الراديو شايفك، ها تستغلش احنا كلها المول ده
0: هيتلم الليله عيد الليله عيد
1: فاهم قصدي. بس في نفس الوقت كده يبقى في كود ما بيننا كده احنا عارفين بعض
0: من الصبح، والناس مستغربه بتقول الناس بتبتسم في وش بعض.
1: صح،
0: صاحيين من بدري جدا او يعني مش نايمين من امبارح وبنبتسم في وش بعض.
1: صح،
0: وبنحتفل مع بعض
1: واجيال مختلفه يعني ناس كبيره بتهزر مع الشباب الصغير والشباب الصغير بينكش الشباب الكبيره ورجاله وستات بيتكلم يعني في حالة لذيذة خلينا محافظين عليها. ويلا بينا بقى نوز علي بقى الراديو خالص بقى وبصوا لبعض وشاو انت تسمع نجومة في ام مش عارف يلا بينا
0: يلا بينا وبعتولنا وفرجونا يلا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6857 جنيه للبيع و 6834 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6000 جنيه للبيع و 5980 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 48600 جنيه، سعر الفضه عيار 999 113 جنيه للبيع 109 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم أفأم ونجوم أفأم تي في. نجوم أفأم على كيفك.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
2: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: الفنات يا جماعه مستنيين نشوف هل قابلتوا حد يسمع نجوم قابلتوا حد بيسمعنا ولا قابلتوا حد يعني اللي احنا قلنا لكم الاغنيه اللي فاتت عشان هي كده فعلوا الراديو على الاخر وتواصلوا مع بعض من خلال عائله عيش صباحك اللي موجوده في كل حته في مصر وبره مصر فلو قابلتوا حد بيسمع وشارككم الاحتفال ده فايه
1: عشمتوني ان انتوا هتكلموني ليه بس يا جماعة ليه والله احنا كلمنا كذا رقم يعني الدنيا ما كانتش احسن حاجة الموضوع ما كانش ظابط وفي ناس مردتش علينا فعلى ما هي على ما احنا بنطلع بريك علشان نقدر نكلم الارقام الموضوع ما بيبقاش ظابط قوي ايه ده اسو مرسي يا اسو جدا على الصور الجميله دي حقيقي يعني شكرا التابلت علق من كتر المسج لا بعت لنا صور لذيذه
0: بجد
1: استنى بس بقى يعني
0: كان في حد بعت لنا صور واحنا فرعنا ما اعرفش ليه يعني كان
1: فين
0: كاتب مش عارف ايه على ان انا رمز
1: ايه
0: وانت يا كان عامل لكم ملهول يعني جايب ابو الهول وحط وشك عليه وغالبا هو ما قاليش الاسم بس انا توقعت ان ده يبقى
1: يعني يا ريت يكون توقعك انت يا يوسف عشان ما ازعلش مفهوم والله انا بقول نختم
0: لا ليه يا عم احنا بنحتفل
1: واضح ان التطبيق ابتدت تطلع دلوقتي ابتدينا نهيس
0: والله نمت من حلقه امبارح
1: قال لك عشمتوني انتوا هتكلموني ما كلمتونيش زي هدف زيزو اللي ما جيش ماشي اوكي احنا هنمسكها بقى ايه يعني هنضرب بيها المثل
0: جايين كده
1: في حد لسه بعت لنا انا صاحيه الكلام على ايه يعني ايه الكلام على ايه معلش
0: الكلام
1: يعني
0: على ايه
1: يعني ايه يعني ايه يعني إيه؟ انت منين
0: يعني ايه الكلام على ايه
1: النهارده الموضوع على ايه
0: النهارده بنتكلم على في فرح بلوجر كان موجود من يومين على على السوشيال
1: بالظبط
0: فبنبارك
1: لها النهارده
0: ده انا ماتش منتخب مصر النهارده واول ثلاث نقط على بعضهم عشان احنا
1: على بعضهم
0: خدنا النقط دي قبل كده متفرطه يعني
1: اكبر عايزين نبخر
0: يعني اول مكسب لينا في كاس العالم منذ فجر التاريخ فبنحتفل فاحساس جديد احساس جميل احساس بقى لنا كتير قوي ما اجتمعناش عليه فمبسوطين وفي نشوه كده مكمله معانا ان شاء الله يا رب تكمل في بالي يوم ولسه كنا بنقول ان بدايه اليوم لذيذه الناس بينها وبين بعض في روح حلوه الناس النهارده داخل الشغل مفوقه على غير المتوقع احنا كنا بنقول عايزين نزق ساعتين زياده عشان الناس
1: هنبقى تبقى نايمين على نفسنا والناس كلها سهرانه وكده لان محدش عارف اصلا يجيب نوم من كتر السعاده ومن كتر الفرحه الحمد لله يا رب
0: لابد
1: يوسف بيقول لنا بجد طول الطريق الناس فرحانة وبتزمر انا رايح الموقع دلوقتي وهروق على المقاولين والعمال
0: فاهم قصدك جد
1: بقى يلا يا يوسف يا رب تكون
0: صباح الفل عليك
1: بطريقة ايجابية
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله يكون بطريقة ايجابية بيقول ما نمتش من امبارح وبتفرج لوحدي في البيت ماشي لا النهارده يوم جميل وهيكمل كده وهننسى اي حاجه مضايقانا هننسى كل المشاكل بينا وبين اي حد مشاكل وشفناها نحتفل معاه احنا كلنا مجتمعين على فرحه واحده النهارده يا رب بس ما نقعش في نص اليوم كده ايه من قله النوم مشروب الطاقه هيظبط الدنيا ان شاء الله
0: يلا بينا نطلع نسمع اغنيه نستقبل اخر مكالمه معانا النهارده ولا
1: يلا يا جماعه ومستنيين الفيديوهات بتاعه الاحتفالات بتاعتكم على 015 5952000

0: فيديوهات خطيرة طبعا. فيديوهات خطيرة طبعا. خطيرة خطيرة. لا لا لا لا بجد طاقة كده معينة وعايزين نفضل مكملين بيها حبة حلوين يعني. نفضل مكملين بيها. عايزين نقول حاجة مهمة بس عشان ما ننساش الفرحة. هتنسينا مواعيد ماتشات النهاردة يا جماعة.
1: تنسينا ثانية هوب ستوب.
0: ايه في ايه؟
1: تنسينا باشا.
0: ليه؟ نقول بس ان بقى قلنا معلومة بس.
1: في ماتشات النهاردة في كأس العالم.
0: في ماتشات النهاردة اللي عايز يتفرج.
1: لا لا هنقولهم.
0: كأس العالم لسه مكمل.
1: هنقولهم هنقولهم بس انا قصدي يعني ان احنا من كتر الاحتفالات شوية مبالغة كده.
0: نسينا حاجات كتير قوي.
1: ولا قلنا
0: قلناش الجو. بس الجو حلو النهاردة.
1: بس.
0: هو حلو.
1: نقطة.
0: بس.
1: حتى لو حر.
0: ايه اليوم الحلو ده؟ ايه الجو الحلو ده؟ هو حلو
1: بالظبط.
0: حتى لو حر حتى لو يعني
1: في حد بيقول ما ينفعش تخليكم معانا لغايه الساعه 5
0: يعني يا ريت. بس احتمال كبير بقى ايه تلاقوا سكوت يعني نقوم ايه مقايلين انا ويوسف كده وتلاقوا الصمت الرهيب.
1: عمرو عبده صباح الفل يا عمرو. هنعمل كده
0: صباح الفل.
1: حد بيقول لي مش ناسيين زيزو ماشي.
0: مفيش فايده.
1: سخنت الدنيا انت عليك. سخنت الدنيا
0: انا
1: علي.
0: ما سخنتش حاجه. انت اللي عملت تسخن من الصبح. ماشي بقى قول نحتفل بس. نحتفل بس.
1: شنوده من استراليا بيقول الف مبروك لمصر. طب يا شنوده احكي لنا الدنيا عندك بتقول ايه. اكيد في مصريين كتير
0: كنا عن الاحتفالات كده
1: اتفرجوا على الماتش وبرده توقيت الماتشات عندكم عامله ايه.
0: مواعيدها ايه صحيح؟
1: صح. حد بيقول مصطفى الشوبير اتكلمنا عليه. لا لا لعيبه كتير النهارده كانوا رجاله طبعا. مصطفى يعني تألق وزاد عن مرماه ويعني لولا وجود مصطفى الشوبير بتألقه ده النهارده وتوفيقه الصراحه لا كان الموضوع هيقلب بخم. انسى
0: لا
1: بقى
0: لا الحمد لله.
1: انسى المزيكا دي كلها وانسى الفايب اللي موجود عامه في الشارع
0: قوي.
1: يعني
0: قوي.
1: كانت هتبقى قصه تانية خالص خالص.
0: هنرجع باتنين حزين بجد.
1: جون لا يسأل عليه بالمره صراحين كده من المدافعين والتمركز كان سيء فهو لا يسأل عنه. بس الصراحة هو شال كتير قوي عننا. فيعني نقدر نقول احنا الحمد لله. الحمد لله ربنا يحفظه. يا رب يا رب ربنا يحفظه. عندنا جون يعتمد عليه كده لما بعند الجون واثقه فيه امنك كده جون نص الفريق. الواتساب علق خالص.
0: ما هو ده بقاله شوية حلوين.
1: فانت اديتهولي اول ما علق.
0: لا والله يعني لا اشتغل معايا شويه ورجع علق تاني معاك.
1: عارفين
0: يعني
1: لما
0: المسجز بتيجي ورا بعض ورا بعض.
1: عارفه لما بتكسري حاجه او مثلا بتعملي حاجه في البيت مثلا وبعد كده تقومي مديها لحد وتخبي القصه
0: بقايا الحادثه
1: فاخر حد لمس الحاجه دي هو المتسبب في الحاجه اللي فانا كانت كسرها.
0: ايه يوسف اللي انت عملته ده
1: بالظبط؟
0: كان شغال معايا
1: طبعا.
0: ماشي.
1: فهي بالظبط هي فن عملت كده لان الواتساب بجد علق. مش
0: طيب نقول لهم مواعيد ماتشات النهارده.
1: يلا بينا.
0: النهارده يا جماعه الارجنتين والنمسا الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. ماتش فرنسا والعراق الساعه 12 منتصف الليل بتوقيت القاهره. السنغال والنرويج الساعه 3 صباحا بتوقيت القاهره. الاردن والجزائر الساعه 6 صباحا بتوقيت القاهرة.
1: أول فرقتين عرب في المونديال ده يقابلوا بعض. كل التوفيق ليهم. كل التوفيق برضو. عندنا منتخب تاني ماتش بتاع تلاتة. مين اللي هيلعب؟
0: ماتش تلاتة السنغال والنرويج.
1: السنغال والنرويج الماتش ده هيبقى حلو. بس يا مين
0: يصحى
1: له
0: بقى
1: الساعة
0: تلاتة. يعني الواحد عايز يتعافى من تطبيق امبارح. امبارح والنهارده مش عارفة أقول امبارح ولا النهارده. يعني هو يوم واحد بالنسبة
1: صح.
0: من شوية.
1: من شوية
0: ده اللي هو امبارح.
1: طيب
0: اشتغل ولا لسه؟
1: يعني في حاجة ابتدى ينزل. هو كان الماتش الساعة 11 اخدنا اجازة عشان مصر. ده انت بتكلمنا منين؟ ده استراليا. صباح
0: استراليا.
1: الفل.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: في شركات كتيرة ادت اجازة النهاردة بمناسبة الماتش عشان الموظفين طبعا اللي سهروا يقدروا ان هم يريحوا بقى بعد الماتش سواء كان هيبقى فيه احتفال او مش هيبقى فيه احتفال. والحمد لله ان هي فيها احتفال. مصر بتفرح النهارده وهتفضل تفرح. وزي ما قلنا نسيب الاستوديو التحليلي لبعدين. مش
1: صح.
0: لازم سيبوا التحليلات ونمسك صح. في بعض بعدين.
1: لا سيبوا التحليلات ونمسك في الكوره بتاعت زيزو. ليه لا
0: مفيش فايده.
1: سيبوا التحليلات خالص.
0: نسيب التحليلات بس.
1: ساعات كده خلي بالك كل واحد فينا عامه بيبقى في الموقف بتاع زيزو ده دلوقتي اللي هو تبقى انت عملتي كارثه في حاجه ما بس الموضوع يعدي وتقول الحمد لله ايه نسيت الساندوتش. يعني اللي هو
0: يعني في وسط الفرحة كده الموضوع ممكن
1: الموضوع
0: بس يتلف. الفرحة اللي هي فرحة
1: بس على مين؟
0: مؤقتة.
1: على مين؟
0: ونفوق بقى
1: احنا هنا.
0: تعالى بقى
1: ابو الزيز كاس عالم وكده انت فاهم.
0: كاس عالم وكده
1: صح. طيب معنا ايه تاني؟
0: معنا ايه تاني؟ معناش حاجة بقى.
1: ليه معناش حاجة؟
0: معناش حاجة.
1: احنا في فترة
0: عايزين نسيب القاعة لسارة النجار بقى تيجي تكمل احتفالات معاكم واحنا هنجيلكوا بكرة ان شاء الله.
1: جايب تيشيرت المنتخب ولا ما ندخلهاش الاستديو؟
0: لا لو مش من غير التيشيرت المنتخب ما فيش. والعلم ده بتاعي انا هرجع بيه. العلم ده يخصني.
1: اشتكي فاروق بقى يعني.
0: شكرا يا فاروق جايب لنا الاعلام وحاططها في المكتب وقافل بالمفتاح. يعني عملنا احنا ايه دلوقتي؟ كويس ان انا جبت العلم معايا. شكرا يا فاروق. قال لك الاعلام في المكتب عندي. حاولوا افتحوا المكتب.
1: ده عامل لنا تريجر.
0: تريجر هونت.
1: طيب عندنا مين تاني؟ طيب اميزنج.
0: ايه؟
1: اميزنج في شركات اللي هو كانت عندها قرار اداري ان الناس تشتغل من البيت.
0: من البيت
1: رجعوا في
0: ايه
1: في كلامهم لما قالوا ان الدنيا حلوه.
0: ما تهزرش.
1: فدام انتوا صحيين احنا شايفينكم على جروب الشغل اصلا عمالين تحتفل وبتاع. يلا حبيبي انت وهو الكلام هيبقى حلو قوي بقى في الكوره بس تعالى من المكتب. يعني
0: لا وحشه دي يعني ما تبقاش عشمتنا امبارح ان احنا هنشتغل من البيت وتيجي الصبح تفاجئنا ان احنا لا احنا هنشتغل ايه ده
1: في يعني
0: لا انا خلينا قد كلمتنا بقى يعني ده ما مش بنهزر.
1: طول عمرنا بنسمع على ورك فروم هوم ان انت تشتغل من البيت. اول مره الورك نفسه يجي يقول لك تعالى اتكلم في الكوره من الشغل مش من البيت.
0: بالظبط.
1: ف
0: اتعكست.
1: بالظبط.
0: هم كانوا مستنيين نتيجه المباراه ويشوفوا هل هيسيبوا الناس مأجزه. لما لقوا ان احنا خلاص لا احنا بنحتفل لا تعالوا احتفلوا بقى في الشغل علشان ايه مش زيطه هي.
1: صح كده.
0: ما تسيبوا يا جماعه سيبوا الناس تحتفل النهارده والناس اللي هتوصل شغلها متاخر معلش خلي اليوم يكمل سعيد ولذيذ وجميل والناس تفضل بتضحك في وش بعض ومبسوطه بفرحة الفوز يا رب دايما كده يا رب وتكمل كلها كده يا رب.
1: طيب قبل ما نختم حلقتنا انا عايز اصبح على واحد من الجنود المجهولين في, في, في الجهاز وواحد من الناس اللي ليها دور مهم جدا جدا جدا جدا في الانجاز اللي حصل النهاردة ده وهو عمر رواش. عمر يا رواش صباح الفل والجمال عليك. بيسمعنا دلوقتي من داخل فندق منتخب المصري وهو قاعد وسط اللعيبة. عايزيننا نبارك لهم رجالة كلكم رجالة الجهاز برجال المهام بتوع غرف الملابس بالجهاز الفني باللعيبة بكل الناس. احنا وراكم وبندعمكم وبجد مبسوطين جدا ونفسي يبقى وصل لكم احساس الناس في الشارع عامل ازاي. الناس رايحة الشغل النهاردة وهي مبسوطة مره من مرات. حتى في ناس بتقولك انا اول مره اروح الشغل ونفسي مفتوح عايز اقابل ناس.
0: انا متحمس ناس. ان انا نازل رايح الشغل عمرها ما بتحصل دي.
1: في ثقافه كده عندنا احنا شعب دمه خفيف وبيحب يهزر وبتاع بس مش قبل الساعه 10 11 الصبح. النهارده والدنيا في
0: الساعه 6 الصبح
1: 6 الصبح الناس ماشيه بتحضن وتبوس في بعض وبيسلموا على بعض واللي كسر على التاني بيضحك له واللي مش عارف مين بيفتح له الباقي. الحاجات العاديه
0: عارفين الاعلانات اللي بنتفرج عليها اللي هي مش حقيقيه.
1: الاعلانات اللي هي بتاعت
0: حاصل في الشارع
1: اعلان تكييف اللي هو بيلطف مش عارف ايه فتلاقي الناس كلها بتتخانق مع بعض والناس كلها بتتكلم. احنا دلوقتي في حاله انتوا وصلتونا في حاله الشعب المصري كله ملتف حواليكوا الناس مبسوطه بيكوا جدا جدا جدا جدا. شكرا ليكوا. هنفضل وراكوا هندعمكوا هنحلم هنصدق الحلم ده واحنا طماعين فمستنيين منكوا اكتر وباذن الله باذن الله باذن الله ترجعوا لنا بنتيجه تبقى مرضيه لينا جميعا تبقى كتبتوا تاريخ باساميكوا كتبتوا تاريخ لمصر باذن الله. وانتوا اوريدي ابتديتوا كده باول فوز لمنتخب مصر في كاس العالم في تاريخها فدي حاجه احنا مبسوطين بيها جدا جدا جدا وهنحاول ننقل لكم طبعا انطباع الشارع والشعب المصري مبسوط قد ايه. فبنشكركم جدا رواش صباح الفل.
0: صباح الفل.
1: بنهدي لك انت بقى والمنتخب اللقطة اللي جاية دي. بريمي عزة تسيبنا سنة كده عشان خاطر الناس ايه تبست معانا. تمام هنختم دلوقتي. سمعنا اغاني كتير قوي لمصر النهاردة وكده. اعلى الراديو قوي قوي قوي
2: يا ابني انت
1: انا عايز
2: والله
1: كوبري يتهز من كتر يلا بينا
0: من الاحتفالات.
1: يلا بينا
0: الفل.

ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15 057، رقم التسجيل الضريبي

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: فريش تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: العيشة ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش،
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصر باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
7: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور دلوقتي.

0: يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تطورات المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني.
1: وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس التطورات الإقليمية.
0: قطر وباكستان يعلنان نجاح الجولة الأولى من المفاوضات بين أمريكا وإيران، ويعلنان وضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في 60 يوما.
1: الخارجية الإيرانية تعلن الاتفاق على ترتيب آلية للمرور الآمن في مضيق هرمز.
0: قافلة زاد العزاء 218 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: وزير الزراعة يعلن تحقيق طفرة غير مسبوقة في توطين صناعة التقاوي وتطوير منظومة الصوامع.
0: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 33 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جمعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا صباح الفل، يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح النصر، ويا صباح الفرحة، وكل حاجة حلوة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ مبروك لكل المصريين، ومبروك لمنتخبنا.

وحاجه حاجه مشرفه وحاجه جميله وحاجه مخليانا كلنا في روح كده، يعني كنا محتاجينها الروح المعنوية كانت محتاجة تبقى أعلى شوية اليومين اللي فاتوا. مبروك لكل المصريين، وبجد يعني الفرحة اللي موجودة عندنا كلنا النهاردة، سواء بقى نمت يعني خدت ناب كده بعد الماتش أو لسه مطبق أو كده، بس في لا لا لا لا يا جماعة، لا لا يا جماعة، في فرحة. وبعدين احنا حلوين قوي، يعني حلوين قوي، ونزلين الصبح الدنيا لذيذة وبنضحك في وش بعض ومبسوطين وحاسين كده اللي هو على فكرة احنا مصريين، في الفخر ده اللي عندنا اللي هو احنا مصريين، محدش يتكلم معنا. طبعا يعني معاكم مين؟ معاكم سارة النجار، سلام عليكم يا جماعة، صباح الخير. الانتصار بس ايه والفرحة نستني. احنا هنا في ممنوع الجد اللي بيكون موجود معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح، وطبعا زي ما انتم متعودين عندنا بتبقى شوية حاجات ومواضيع وألعاب. ما فيش الكلام ده، هنكمل الاحتفالات، احنا الاحتفالات 3 أيام بلياليها. هكمل عادي، خدت المايك من يوسف وفنا ومكملين عادي جدا الاحتفالات بتاعتنا، لان بجد الفوز اللي حصل امبارح والانتصار اللي حصل امبارح، فكرة ان هو يبقى اول فوز في تاريخ مصر في كاس العالم بعد 92 سنة، حاسة ان هو حاجة احنا اصلا محتاجين ان احنا نحتفل بيها بغض النظر بقى عن اي حاجة. متصدر لا تكلمني. تكلمش معايا، كلم حد يكلمني معلش. ولكن فكرة اصلا ان احنا فوزنا وده اول فوز في كاس العالم، وبالنسبة ممكن لجيل كامل احنا اول مرة نشوف كده، هذا لم نسمع به من قبل. احنا اول مرة نشوف ده، يعني في جيل هو ما حضرش بقى ايام اللي فاتت بقى في كاس العالم السنين اللي فاتت، اللي هو احنا 2018 بعد كده ده. فبالنسبة لنا اللي هو ايه ده، ايه الحلاوة دي وايه الجمال اللي احنا فيه ده. وفكرة فعلا ان انا بحب قوي اللحظات دي، وقد ايه ساعات الكورة مش ساعات، هي دايما هي اللي بتجمعنا وهي اللي بتخلينا مبسوطين وهي اللي بتخلينا فخورين. بيجي لك اللحظات دي بقى اللي هو انا مصري، قول انا مصري عادي. ايه اللي بيحصل، بحس دايما بيبقى الفخر ده والانتماء، وبتحس قد احنا جماعه ما احنا لذاذ وبنحب بعض اهو، امال ليه كازين على بعض بقيه الايام، ما احنا الدنيا جميله اهو، ايه اللي بيحصل، لازم يعني لازم يبقى في ماتش. فالالتحام اللي بيحصل ده والروح الجميله اللي موجوده النهارده، الحمد لله يا رب، ويا رب تكمل على كده ونفضل على طول مبسوطين. ولكن خلينا في اللحظه اللي احنا فيها دي ونفرح ونبقى فخورين باللعيبه بتاعتنا وفخورين بالمنتخب بتاعنا وفخورين بينا احنا، بتشجيعنا وان احنا في ظهر منتخبنا طول الوقت. محتاجين ان احنا نعمل ده، لان كانت في ناس كده ايه اللي هو لا لا لا بس يا جماعة انا ليه هصحى ليه ولا طبق ليه، واحنا ممكن نبقى هنخسر، ما بقى انا نمت ولا صحيت على الفاضي، ليه اعمل كده؟ لا لا لا والف لا. تعالى هنا، تعالى هنا، احنا كسبنا. والناس اللي نامت بعد اول شوط ينفع صحيت؟ لقينا 3 دخلت اول جون ماشي نيوزيلندا، اقول لك طب ايه انا اخش انام بقى دلوقتي؟ لا يا معلم صحيت لقيت فيه معركه، صحيت لقيت فيه انتصار مش طبيعي. فعامه ابعتولي على 015-59-55-1006 او كلموني على 388-350-22 نحتفل مع بعض. وقولولي بقى اتفرجتوا على الماتش فين، ايه الاجواء، انتوا في فين دلوقتي، رحتوا الشغل ولا لسه ما رحتوش الشغل، ولا لسه صحيين، ولا ايه اللي بيحصل. يلا بينا.

0: بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأسواق المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: الجديد يا مستير.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين في احتفالاتنا وفرحتنا بفوز المنتخب المصري النهارده 3-1. فكره حاسه ان النهارده كده عارفين احساس اخر يوم امتحانات، احساس وقفه العيد، في شعور كده وفي طاقه وفي حماس موجود عندنا كلنا ونشاط. يعني يا رب كتر افراحنا، يا رب عايزين نفرح بقى. فالروح المعنويه المرتفعه عندنا كلنا دي، يعني بجد في حاجه انا بحب دايما في اللحظات اللي زي دي بيبقى فيه لقطات كده معينه، معرفش ليه انا باخدها دايما في الحته دي. فكره انه الحلم او انك تبقى اصلا مؤمن باللي انت بتعمله ويبقى عندك انك الايمان انك هتوصل وهعملها. معلش في بقى في لقطه طبعا انه كابتن مصطفى زيكو جاب جون. في لقطه مصطفى زيكو لما عملها في ماتش البرازيل وراح قال لهم احنا رقم واحد، وكان في ردود افعال كده اللي هو يا عم رقم واحد ايه بس، وتستهدى بالله كده واحنا لسه بنشوف ايه اللي بيحصل، وكان في تريقه اللي هو لا يا زيكو انت لسه من حاجه مثلا في الدرجه الثانيه دلوقتي احنا في كاس العالم فنهدى على بعض شويه. لا الراجل جاب جون في كاس العالم. فكره اللي هو سبحان الله، يعني فكره انك لو عندك حلم ومؤمن بيه وناس في ظهرك بتشجعك وعندك خطة. أنا تحية طبعا، تحية للعميد كابتن حسام حسن، حاجة مشرفة جدا جدا جدا. الراجل ده أنا بجد بحبه جدا جدا. فعندك خطة فهتوصل. فبرضو في كده لو انت يعني زي من الناس اللي هي بيبقى بتشوف الحاجات اللي زي دي وتحس ان هو والله ده مفيش مستحيل، فعلا مفيش مستحيل. لو اي حد ولعيبة كتير، انا مش عايزة اقول اسامي ناس بس لعيبة كتير جدا، لو كان حد من كذا سنة قال له على اللحظة اللي هو فيها دلوقتي كان هقول له عم بس اطلع بس من الدرجة التانية بس واروح مش عارف ايه، عم بس اعدي من قدام سور نادي اي حاجة. انت جبت جون في كاس العالم، شكرا. انت شاركت في مباراة في مصر اول مرة تفوز في كاس العالم، مرسي. مش محتاج اكتر من كده. ففكرة انه اصلا اللي احنا فيه ده دلوقتي لا يديك امل في حياتك انت كمصري، عادي كمصري انت مش شايف لمستقبلك ملامح، لا تحس يعني لا ان شاء الله وابقى مصدق في نفسي واقول انا عايز ان رقم واحد واللي جاي احسن وانا قادر اعمل ده. احلم يا عم، احلم يا جدع. احلم يا جدع، خلي الفرحة تخش التاكس. في ايه محتاجين دفع كده، دفع على كل الاصعده، على منتخبنا، على بلدنا، علينا احنا كمصريين، انه يلا يلا يلا يلا نفرح ويلا ننبسط بنفسنا ويلا نبقى واثقين من نفسنا شويه، عشان احنا دايما بنحب التشكيك بنحب التشاؤم. انا اصلي مش لا لا لا لا، يلا يلا بينا، يلا بينا جدا. ابعتولي على 015-59-55-1006. ممنوع الجد يعني من 10 ل 11 مختلف، بنحتفل، مش هينفع ان احنا نعدي الحلقة بالطريقة العادية. يلا بينا.

0: لو بطلنا نحلم نموت يا جماعة، فمحتاجين كده نبقى ايه عندنا العزيمة والإصرار ونفضل في ظهر منتخبنا ونفرح بنفسنا، نفرح بنفسنا كده ونبقى فخورين جدا جدا بنفسنا وباللي احنا فيه وباللي احنا وصلنا له وبالروح اللي احنا فيها وبتشجيعنا اللي بيبهر دايما العالم. يعني لو شفتوا الفيديوهات تشجيع المصريين في أمريكا، لا الناس بتصورهم اللي هو ايه ده وفعلا هو مصر بتعمليها ازاي، اللي هو ايه ده، ايه الشعب ده. معايا احمد. يا احمد صباح الفل.
1: يا صباح الفل،
0: عامل ايه؟
1: الحمد لله، اخبارك ايه؟
0: كله جميل. احنا هنا شفنا الاحتفالات ايه في القاهرة كده، ولكن شفت كام فيديو بقى احتفالات اسكندرية مختلفة.
1: انا بصراحة بعد الماتش على طول يعني دخلت نمت، بعد كده ما عرفتش انام خالص، رحت فتحت التليفون لقيت الاحتفالات مالية الدنيا كلها، يعني من اول اسكندرية لحد امريكا وكندا وكل دول العالم.
0: صح،
1: حتى واهلينا برضو في غزة ودول الخليج كله
0: بيحتفل بينا
1: في كل مكان، في كل مكان.
0: طب نزلت شاركت ولا اتفرجت من البلكونة؟
1: لا انا بصراحة بصيت من البلكونة لقيت طريق البحر كله واقف.
0: أوكي.
1: الناس كلها ماسكة اعلام مصر
0: طبعا،
1: وكل عمال بيهتف مصر مصر وتحية للكابتن محمد صلاح وكابتن حسام حسن
0: طبعا.
1: الاداء المتميز اللي عملوه النهاردة بجد احنا الفرحة دي مستنيينها بقالنا كتير زي ما انت قلتي في بداية الحلقة.
0: هل انت كنت من الناس اللي كنت شايف انه لا احنا في النهاردة هيبقى في فرحة وفي فوز، ولا كنت من الناس اللي هو يعني يا رب نتعادل مثلا او
1: خلي الماتش؟ عايز اقول لك انا قبل الماتش بدقايق كان في بوست بيقول توقع الماتش هيخلص كام، رحت قلت 3-0.
0: اوكي،
1: قلتها والحمد لله انا توقعاتي دايما بتطلع صح.
0: طب حلو.
1: يعني ماتش بلجيكا كنت متوقع 2-1 بس اللي حصل بقى التعادل. ان شاء الله نعوض كل ده في ماتش ايران
0: ان شاء الله،
1: وانا متوقع ان احنا ممكن نوصل لابعد من كده بجد
0: ان شاء الله. يعني
1: ان شاء الله، ونفضل مستمرين في دعمنا للمنتخب، وبجد المنتخب يعني بيقوم بدور بطولي. احنا ما شفناش المنتخب بالروح دي بقالنا كتير، يعني من ايام كابتن حسن
0: شحاتة. صح،
1: ما شفناش الطاقة دي والحماس اللي في الملعب.
0: ايوه، وان هم فعلا كل اللعيبه لا هو روحهم في الملعب، يعني الناس كمان اكتر اللي بتبقى متابعه اللعيبه عامله ازاي، وفي كم لعيب بالاسامي بيقولك لا هو مختلف، هو في ايه، هو انت بس سافرت بره فالاداء بتاعك اختلف لاخر لحظه، انت مستقتل في الملعب. فده يعني ان شاء الله نكمل كده ونكمل احنا تشجيعنا ليهم بقى، مش مع اي ايه وقعه مش عارف ايه، لان انا برضو سامعه كلام على اخر كوره لكابتن زيزو كده. يا جماعه لا، يعني حاسه ان احنا نمشي الدنيا وايه يعني نشجع الناس كده علشان بس نكمل اللي لسه قدامنا ان شاء الله طريق طويل يبقى كله انتصارات واحتفالات ان شاء الله.
1: ان شاء الله، ويوم السبت باذن الله كلنا نحتفل كده بصعود المنتخب
0: يا رب،
1: وان شاء الله كده نوصل لنص النهائي
0: يا رب،
1: نوصل لأبعد من كده
0: يا رب. بقى طموحنا عالي احنا. كنا ايه الاول، طب يعني بس نعدي، طب يعني نبقى مش عارف ايه، دلوقتي بقى طموحنا عالي وان شاء الله يبقى كده
1: نوصل لأبعد من كده.
0: وطموحنا
1: بجد اللي احنا نوصل يعني ناخد كاس العالم بقى، احنا خلاص احنا عايزين كاس العالم.
0: يا رب يا رب. طب قول لي انت رايح الشغل دلوقتي ولا خلاص كده اليوم خلص؟
1: لا وانا بصراحه واخد اجازه.
0: جميل.
1: وكلمتهم قلت لهم انا
0: جميل جدا،
1: ما نمتش خالص، وقلت لهم لا انا جاي بكره.
0: باي باي بقى. ما اشوفكم بقى ان شاء الله بكره بقى نشوف ايه الموضوع. تمام يا احمد، والله نورتني والف مبروك.
1: ده نورك،
0: ويومك جميل. شكرا
1: على مصر كلها، ويا رب فرحنا دايما
0: يا رب. شكرا ليك، باي باي.
1: شكرا.
0: بعتولي على 015-59-55-1006 او كلموني على 388-350-22. لسه مستمرين في الاحتفالات، ومن حقنا معلش من حقنا ما بنفرحش، يعني ايه بقالنا كتير الفرحه ما جاتش عندنا، فمحتاجين نتبسط النهارده ونفرح. سواء بتسمعوني من الشغل، بتسمعوني لسه في الطريق، بتسمعني من البيت، اما نتبسط يا جماعه. ليك في الكوره، مالكش في الكوره، دي مصر، دي مصر، فيعني ايه. يلا بينا.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وصل الراعي الرسمي المهرجان النهارده لسه موجودين معاكم ولسه مكملين في ممنوع الجد معاكم ساره النجار ولسه بنحتفل بفوز المنتخب زي طبعا الناس اصدقاء البرنامج اللي متعودين علينا من الحد للثلاث بيبقى معانا جيمز ومعانا توبكس ومعانا حاجات لذيذه ولكن ما كانش ينفع ما مش هينفع والله لازم نحتفل كده النهارده ونشوف اخباركم ايه واتفرجتوا على الماتش فين. في حد بيقول لي عايز اقول لك اسكندريه مقفوله على البحر من الصبح سبب الاحتفالات احنا ان احنا كسبنا وباذن الله نكسب كاس العالم ونوصل للنهائي. ده من عدنان. انا شفت فيديوهات اسكندريه وعامه شفت فيديوهات الاحتفالات يعني انا اتفرجت في البيت ما شفتش الاحتفالات الكبيره دي الدنيا هاديه جدا. فالفيديوهات بقى بالنسبه لي هو ايه اللذاذة دي زي ما كان احمد بيقول من ايام بقى كابتن حسن شحاتة بقى الروح بقى اللي احنا بنبقى فيها والعربيات وكل ده الساعة 6 الصبح. ففي حاجه غريبه في حاجه غريبه ايه اللي بيحصل. مهاميهم صباح الفل عليكي حاضر من عينيا. في نريمان كمان ايه وائل صباح الفل عليكو. في هيكل بيقول لي انا رحت عليا نومه قبل الماتش بنص ساعه صحي زعلان وقلت مش هروح الشغل شفت النتيجة من كتر الفرحة نازل اروح الشغل عادي. ما هو ده اللي حصل بقى يعني امبارح كل الناس كانت بتحضر هتقول ايه للشغل هيتأخروا قد ايه يبعتوا ميل اجازة ولا لا حتى اللي كان مقدم على اجازة هو نازل انا عايز اجي انا عايز احتفل انا عايز امشي في الشوارع والدنيا مبسوطة والناس مبسوطة والحياة جميلة. اسلام صباح الفل عليك بعت لي مشهد من فيلم العادل امام اللي هو كان ماشي مبسوط كده وعمال يسلم على كل الناس. ده حالنا كلنا الصبح ما فيش حد متضايق يعني انا المكان اللي انا بجيب منه قهوة الصبح هو جنب سوبر ماركت كبير الولد على طول اللي بيبقى موجود هو صحي 7 الصبح فهو متضايق يعني هو خلاص ما فكك مني يعني عايزه تطلبي ايه وهو خلاص مبسوط جدا النهارده مبسوط جدا ويا سلام ويا نهار ابيض. والناس بقى رايحه السوبر ماركت الساعه 6 و7 الصبح عادي جدا و8 اللي هو ايه انا يلا يا حبيبتي نفسك في ايه يلا نجيب حاجات البيت كلها اللي انت عايزاه يا ماما. ففي كده فاهم حاجه في الاجواء ربنا يديمها علينا. ندى صباح الفل عليكي. محمد عبد المجيد صباح الفل. في مبروك للمنتخب ولكل المصريين ده رقم اخره 518. نور بيقول لي انا اتفرجت في البيت وقفلت البلكونة عشان الصوت والجيران ما يطلبوليش البوليس طبعا هو في مالطا فلسه نايم والمفروض اقوم افتح اللابتوب عشان ما ترفتش. بعت لي بقى سكرين شوتس من صحابه اللي بيهنوه بقى وبيباركوله وبتاع. ايوه كده. في آية صباح الفل يا آية يا رب نبقى دايما كسبانين وفرحانين وفخورين ببلدنا اكتر واكتر. برضو عامه الناس عشان انا عارفه انه في ناس كتير من اللي بتسمعني دلوقتي اللي مش في مصر قولوا لي برضو الاجواء الناس تعمل معاكم ازاي بقى بره بقى وانت بقى حفيد الفراعنه بقى نتفرعن بقى زي ما كانوا بيقولوا ايه بقى لو معلش كسبان ما تتكلمش. هل في تعامل مختلف؟ صباح النصر من ارض مصر ويا مصر بتعمليها ازاي. وفعلا الواحد فخور انه مصري وان شاء الله الحلقه الجايه نبارك بصعود المنتخب يا رب يعني يا رب. وزي ما كنت بقول لكم الطموح عالي جدا يعني ما بين حاجات اللي هو كامبينز ومش عارف ايه اللي هو بس احنا خلاص راح ترجعوا انتوا مش عارف ايه لدلوقتي بقى يلا ناخد كاس العالم ايه مؤهلين يعني احنا تمام احنا تمام جدا. فالطموح عالي جدا. ماجد صباح الفل عليك. ايوه عايز اقول لك انا شغلت الماتش امبارح مع اول جون لنيوزيلندا متخيله رد الفعل بس ما رضيتش انام والله وقلت يا رب ان شاء الله ربنا يجبر بخاطرنا وفضلت مكمل الماتش للاخر وطبعا اتفرجت في البيت. حلو كويس يعني في ناس اول ما فتحت لقيت جون نيوزيلندا اللي هو طب سلام عليكم. انا بقى صباح الانتصارات مبروك لينا انتصار غالي قوي وتاريخي واتفرجت انا وزمايلي في اتوبيس الشغل اخوكي محمد صباح الفل يا محمد. ماشي. في كمان اسلام انا صليت الفجر ودعيت وكان الشوط الثاني جامد بصراحه وكان المفروض يخلص 4-1 كان بقى كان بقى المفروض يخلص 4-1، ولكن هنقول ايه، عادي عادي عادي عادي عادي، كسبنا، مبسوطين، فرحانين، فخورين جدا جدا جدا. يلا يلا نحلم ويلا نشجع ويلا نبقى فخورين ان احنا مصريين وفخورين بمنتخبنا. وبعتولي على 015-59-55-1006 اتفرجت على الماتش فين، ايه الاحساس، كنت متوقع ايه، كنت من الناس المتشائمة اللي هو لا انا هصحى واعمل ايه وكده، ولا لا كنت متحمس جدا وشايف المكسب ده جاي

0: النهارده فرحه، النهارده احساس جميل، وكلنا اظن يعني لو احنا بتسمعني وانت في الشغل، لا في احساس كده لذيذ، احساس احنا ما بنحسوش، فكره ان احنا داخلين على زمايلنا في الشغل بنضحك ومبسوطين وبنقول مبروك دي ما بتحصلش، احنا ما بنصبحش على بعض اصلا. احنا اصلا مش شايفك وبتتكلمش معايا ومش عارف ايه. اظن يعني مش هيكون في النهارده قوي اعداء الفرحه، اللي هو يا جماعه خلاص ده ماتش يعني ده خلاص انا مش عارف، ما اظنش ان هيبقى موجودين، ما اظنش الا لو بقى من ام نيوزيلنديه او اب بلجيكي ساعتها نتكلم، اما غير كده حاسه ان احنا معظمنا المفروض النهارده نبقى مبسوطين وندي لنفسنا كل الحق ان احنا نفرح لحد الاخر. معايا اسلام، صباح الفل، عامل ايه؟
1: الحمد لله.
0: اصحى معايا كده. اصحى، انت مطبق؟ اتفرجت على الماتش فين الاول؟
1: البيت، اتفرجت في البيت.
0: في البيت مش مع حد، لوحدك؟
1: لوحدي، بس يعني كنت بفكر انزل، بس يعني قلت الدنيا هتبقى فاضيه وكده،
0: ما طلعتش فاضيه.
1: مصر كلها في الشارع.
0: انا كنت فاكره كده برضو، قلت لا واكيد وهيبقى متاخر قوي والفجر ومش عارف، لا اكتشفت ان انا بس قاعده في البيت، بس واضح ان احنا برضو كنا شويه قاعدين في البيت. طب وبعدين بعد ما طبقت، انت دلوقتي في الشغل، انت خلصت ورحت الشغل على طول ولا حصل ايه؟
1: هو انا في السايد بس قاعد جوه العربيه بقى، فاهم؟
0: بنام. باين عليك ايه الكولي. انت رغم ان انا حاسه ما جالكش الاحساس النشاط ده اللي هو بتاع المكسب ويلا بينا نهد الدنيا وكده
1: بعد الماتش.
0: بس دلوقتي خلاص بقى. اللي هو لحد 6:30
1: بعد الفطار خلاص بقى، يعني بعد ما
0: فطرت خلاص بقى، ما حدش جاي من العمال بقى يا باشمهندس ايه بقى روحنا النهارده بقى الدنيا حلوه اعمل لنا اي
1: هم بقى مع نفسهم بقى.
0: انا في العربيه نايم.
1: انا بحتفل بقى جوه العربيه لوحدي.
0: انا طب احساسك ايه اصلا؟ انا عايز اعرف الاول، انت كان عندك توقعات ان احنا هنكسب وكده، ولا كنت من الناس اللي داخله اللي هو ربنا يستر؟
1: لا والله، بصي انا يعني اكتر ماتش مفروض يعني على الورق ان احنا نكسبه او يعتبر الى حد ما يعني لو احنا عايزين نعمل حاجه في كاس العالم هو ماتش. طبعا لما دخل فينا الجون يعني ايه يئست شويه.
0: اوكي طبعا.
1: وحطنا وحش قوي يعني في كاس العالم كده يعني
0: مش للدرجه دي يعني. ايوه
1: بس الصراحه شابوه الكابتن حسام يعني على الشوطين.
0: بصراحه
1: عدلت جدا
0: بصراحه.
1: وانا الحاجه الكبيره بقى اللي انا مبسوط فيها ان انا كده من الجيل اللي حضر اول فوز لينا في كاس العالم يعني.
0: ايوه، ما كنت لسه بقول يعني، فاهم؟ احنا اصلا في الاغلب اللي هو جيل في جيل اللي هو لا ما شافش اصلا القصه دي ولا جون مجدي عبد الغني ولا الحاجات دي كلها، فبالنسبه له اللي هو ايه ده، اول مره. اول مره احس الاحساس ده، فحس انه حاجه
1: يعني
0: لذيذه قوي.
1: نقعد مثلا بتاع 30 سنه كمان بقى
0: لاولادنا بقى
1: يقول لنا انا حطيتها كده.
0: لا بعدين انت عندك اربعه، فاهم؟ فانت مين ولا مين ولا مين؟
1: انا حطيتها كده،
0: كل حد بقى جاب جون بقى، يلا بقى مين تعالى لي، مش مشكله، حقهم عادي جدا، وان شاء الله هنفضل نحتفل كده وانا مبسوطين بالمكسب دايما. والله العظيم
1: جانا وفرحونا يعني، الحمد لله.
0: الحمد لله. ماشي يا اسلام، ومتشكرين على الصور الاي اي اللي انت عاملها لنا. كفايه بقى
1: كانت العلاقه بينك وبين مريم.
0: انت المسلسل يا جماعه مبوظ علاقتي بيكوا في البرنامج. لا محتاجين نرجع شويه. انا ساره.
1: الدور الجديد بقى.
0: ايوه انا ساره العادي. حاضر، من عناية هطلع طيبة المرة الجاية. نورتني يا إسلام، ومبروك ويومك جميل.
1: شكرا ليك.
0: باي باي. طيب، في برضو عندي زي ما كنت بقول لكم فكرة ان هو احلم والمكسب ده، فكرة ان احنا فخورين ان مصر كسبت وفخورين بمنتخبنا ومبسوطين بالانتصار والفوز، فكرة انك تحلم وتوصل ان شاء الله، طول ما انت مؤمن بالحلم ده توصل له. انا برضو محتاجة عشان ابقى قادره على الحلم ده واوصل له ان يبقى في حياتي حد زي كابتن حسام حسن. محتاجه، انا ما اعرفش ممكن يبقى قال لهم ايه ما بين الشوطين خلى الاداء يتحول كده، خلى انه ان احنا نزلنا جبنا 3 اجوان. ايه اللي اتقال يعني؟ امنيه حياتي كنت احضر، هقعد ساكته، مش هعمل اي دوشه والله، هقعد ساكته اسمع هو ممكن يبقى عمل ايه. قال لهم ايه؟ الصيغه كانت عامله ازاي؟ التشجيع كان عامل ازاي؟ الخطه بدلها كانت عامله ازاي؟ بس انت متخيل لو في حياتك حد كل لما تهبل كده او كل لما تبقى ايه مش عارف تعمل ايه ولا ضايع ولا مش في الفورمة يقعد معاك شوية خلاص تنزل متحول الدنيا خلاص حدش هيقف قدامي حدش هيقف قصادي. فانا محتاجة ايه العميد محتاجة العميد كده في حياتي اللي هو يقول لي بقى انا بعمل ايه بقى يلا يلا يلا شجعني وارسم لي الخطة لو هي دي النتيجة انا تمام. فتحية تحية كبيرة جدا جدا جدا لكابتن حسام حسن ولكل اللعيبة وللمنتخب وللمشجعين في كل حتة والمصريين في كل حتة. مين دول اجدع ناس؟ طبعا بعتولي على 015 59 55 1006.

لا والله العظيم فرحة فرحة وفخر كبير جدا بمنتخبنا. أكيد كل المصريين ما جالهمش نوم من كتر الفرحة من الصبح لغاية دلوقتي. مبروك لأشقانا المصريين، تحياتي من المغرب، تحية كبيرة لكل المنتخبات العربية كده كده المشاركة. معز أنت بتيجي متأخر ليه؟ محتاجة أعرف أنت بتيجي متأخر ليه؟ نحن كلنا صحيين من بدري حتى النهاردة. مصري تيرا رارا را ده اللي جاي عليه. صباح الفل. في برضو كوميكس كتير بقى، كوميكس كتير ما بعتالي على ممكن يبقى كابتن حسام حسن قال لهم ايه يعني. ماشي ماشي ماشي. محمد محمود صباح النصر، عديها. عدها لي أرجوكوا يا جماعة، مسلسل اللي هيبوظنا ده. ماشي. في كمان فيلو بيقول لي صباح الفل يا جماعة، المسجات بتخلي الواتساب يعلق. ماشي. أنا كنت متوقع 2-1 بس الحمد لله جابوا التالت وفرحونا. طب الحمد لله. روان صباح الفل عليكي، بتقول لي أنا عارفة. يا روان بقى فكك بقى، يعني خلاص بقى مبسوطين والله المسلسل خلص خلاص. انا مطبقه للاسف وبنطالب ان احنا نروح بدري. انا مش بحب الناس اللي ما شافتش الماتش وتقول لك انت ايه اللي يصحيك وتيجي مطبق وبتاع. خليك في حالكم، بقول لكم اعداء الفرحه دول مش وقتهم النهارده خالص خالص خالص خالص، مالكش دعوه، خليك في حالك فعلا. صباح الفل من دبي. طبعا صحيت البيت كله، الولاد كانوا متحمسين من بالليل انهم هيشوفوا الماتش قبل ما يروحوا المدرسة. عملت لهم اجواء حلوة الساعة 5 الفجر وصوتنا كان في الشارع، والحمد لله كل المصريين فرحوا في كل مكان والولاد رايحين المدرسة طايرين وفخورين جدا وان شاء الله مكملين. موني المصري صباح الفل عليكي. احمد متولي الواحد فرحان جدا ونتفرج تاني وتالت وان شاء الله على طول نبقى كسبانين النهارده. الفرحه الحمد لله مش سيعانا، يا رب دمها يا رب. وكنا متوقعين 2-0 لمصر بس النتيجه دي احلى بكتير. صح صح جدا. احمد رضا مليون مبروك لمصر، الكوره بتغير مود الناس وان شاء الله نكمل ونطلع اول مجموعه وساعدنا نلعب فريق اسهل ويبقى مونديال للتاريخ. نتمنى نتمنى والله، الطموح عالي والامل عالي جدا جدا، فيا رب يعني ده اللي يحصل. انا اتفرجت على الماتش ماشي وانا من السنبلاوين، والسنبلاوين نامت كلها. انت الوحيده اللي كنت صاحيه. رحاب صباح الفل عليك مع السنبلاوين. ماشي. في كمان انا نزلت لوحدي وكان صحابي مش متفائلين قوي بالماتش وقالوا لا ممكن نخسر، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا. فاهمه الناس دي جدا. احمد مبروك يعني مصر، بس انا نفسي انام. تخيله جدا. خلاص خلاص يا جماعه، اليوم بيخلص، هنقعد ايه نتكلم عن الماتش طول الوقت، نتفرج على فيديوهات الاحتفالات مش عارفين كده الحاجات دي كلها. ننام بقى ايه النهارده من بدري بقى كلنا بقى ايه على الساعه كده ايه 7-8 خلاص ننام بقى، نصحى بقى تاني يوم برضو بدري جدا. ساعتنا اتظبطت، المنتخب خلاص ظبط لنا النوم، الدنيا بقت جميل. في مبروك لينا والمصر ده رقم اخره 143. اميره صباح الفل عليك يا اميره، فمبروك لمصر وللمصريين ومبروك للمنتخب، ونفضل دايما فخورين ومتحمسين ورا منتخبنا ونشجعه لاخر لحظه، ويبقى دايما زي ما الطموح والامل كده عالي، نفضل موجودين مهما حصل، نبقى عارفين ان احنا رجاله، منتخبنا رجاله، وان شاء الله نوصل لاعلى اعلى اعلى نقطه نقدر ان احنا نوصل لها. يومكم جميل، يومكم كله فرحه وانتصار وحاجات لذيذه، واشوفكم بقى بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصر باقي كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: وزير الخارجية توجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية بدورته العادية.
1: قافلة زاد العزة 218 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: وزير الصناعة يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
1: وزير الزراعة يعلن تحقيق طفرة غير مسبوقة في توطين صناعة التقاوي وتطوير منظومة الصوامع.
0: وزير الري يتابع جاهزية أجهزة الوزارة للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
1: مركز المناخ بوزارة الزراعة يعلن بدء موجة ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة اعتبارا من غد الثلاثاء.
0: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.
4: لا

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
2: احنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: اه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي ايه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: رئيس الوزراء يبحث مع ممثلي قطاعي السياحة والطيران سبل دفع الحركة السياحية.
1: وزير الخارجية توجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية بدورته العادية.
2: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العزة 218 تحمل 3000 طن و 142 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة لغزة.
1: وزير الصناعة يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
2: وزير الصناعة يؤكد التفاوض مع كبريات شركات تصنيع الأدوية بالعالم لضخ استثمارات في مصر.
1: توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والنيابة العامة وبعض البنوك لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة.
2: وزيرة الثقافة تؤكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في حفظ تراثها المالي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثالث.
2: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
1: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجومة في أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجومة في أم تيبي.
5: لو يومك بادئ تمام متزبط مية مية على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: على نجوم اف ام
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: بتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا ويلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعددا من المسؤولين لبحث تعزيز التسوية السياسية.
2: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس.
1: وزير التخطيط يعلن أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بلغ 5.1%.
2: وزير الصناعة يؤكد التفاوض مع كبريات شركات تصنيع الأدوية بالعالم لضخ استثمارات بمصر.
1: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العز 218 تحمل 3142 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة لغزة.
2: رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه وتسيير الحكومة لحين اختيار خليفة الله.
1: توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والنيابة العامة وبعض البنوك لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة.
2: البنك المركزي وغرفة مقاصة الكوميسا ينظمان ورشة توعوية لتعزيز استخدام النظام الإقليمي للمدفوعات.
1: وزيرة الثقافة تؤكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في حفظ تراثها المعرفي.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: بتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا ويلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعددا من المسؤولين لبحث تعزيز التسوية السياسية.
2: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس.
1: وزير المالية يؤكد أمام مجلس النواب أنه لا مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل في الموازنة الجديدة.
2: وزير التخطيط يؤكد أمام مجلس النواب أن زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم أولوية بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
1: رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون واتفاقية دولية إلى لجان النوعية بالمجلس.
2: مجلس الشيوخ يحيل تقرير لجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتنمية.
1: وزير التعليم العالي يعلن العمل على افتتاح أفرع لجامعتي القاهرة والإسكندرية ببعض الدول.
2: البنك المركزي وغرفة مقاصة الكوميرس ينظمان ورشة توعوية لتعزيز استخدام النظام الإقليمي للمدفوعات.
1: وزارة السياحة تعلن إصدار الدفعة الأولى من التراخيص الذكية والمؤمنة للمرشدين السياحيين.
2: وزارة الاتصالات تعلن استمرار تلقي طلبات المشاركة في مسابقة الرئاسات الإفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي حتى 30 من يونيو.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: ادخل العربية افتح الراديو
1: وحسام الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
2: نجوم اف ام

0: حاول تفتكر
1: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء.

0: καλέ, κύφερ.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي، كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس والإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية لوزارة التعليم العالي.
2: وزير التعليم العالي يعلن العمل على افتتاح أفرع لجامعتي القاهرة والإسكندرية ببعض الدول.
1: وزير الصحة والسكان يشهد تدشين مبادرة رعاية أطفال السكري ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة.
2: وزير الكهرباء يجتمع بقيادة التحكم وإنتاج ونقل الكهرباء لمتابعة نقل خطط التشغيل لتأمين الشبكة.
1: وزير المالية يؤكد أمام مجلس النواب أنه لا مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل في الموازنة الجديدة.
2: وزير التخطيط يؤكد أمام مجلس النواب أن زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم أولوية بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
1: رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية للمجلس.
2: مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتنمية.
1: وزارة السياحة تعلن إصدار الدفعة الأولى من التراخيص الذكية والمؤمنة للمرشدين السياحيين.
2: وزارة الاتصالات تعلن استمرار تلقي طلبات المشاركة في مسابقة الرئاسة الإفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي حتى 30 من يونيو.
1: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

المشاهدين أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يوم رائع وجميل في حياة كل مصري ومصرية، مبسوطين وفرحانين ومنشكحين، ما نمناش من امبارح، رايحين الشغل كلنا طاقة وحيوية، ما عندناش بجنيه باور، بس تمام، احنا تمام، حلوين قوي. انا مستكفي وانا جميل وحلو. ليه؟ مصر كسبت نيوزيلندا. طيب الحمد لله، يعني في امل ان شاء الله، في امل. طيب هنعمل الفترة الجاية احماءات، تدريبات، معسكرات، حاجات، نركز بقى ان شاء الله باذن الله، وربنا ينصر منتخبنا المصري الجميل اللي دايما مشرفنا. والله والله شوف بقى انا تمام اهو، يعني لو فضلنا لغايه كده احنا الحمد لله ماشي، يعني بنعمل ديفلوبمنت او بنطور من نفسنا، تمام، احنا جمال جدا، بس نفسنا نكسب. يعني يمكن ده طمع مننا شوية ان احنا نكسب، بس والله فرحة امبارح او النهاردة الفجر دي كانت عظيمة جدا وجميلة جدا، دي تشبعنا سنين جدا قدام. طيب موضوع حلقتنا النهاردة عن ايه؟ بالراحة خالص وبكل اريحية، كل زوج مصري النهاردة الفجر قعد يتفرج على الماتش ويصرخ ويزعق ويصوت من كتر الفرحة، ومراته ممكن ما تكونش اتفرجت معاه ونايمة جوه، فنامت ايه؟ منزعجة، او مش يعني متنكدة شوي. طيب النهاردة كتالوج المرأة المصرية لعدم العكننة على الزوج بعد فوز منتخب مصر، عندنا كتالوج هنشرحه لو سمحتي. الراجل فرحان، ابوس ايديكي وحياة عيالك، سيبيه يفرح، بقاله كتير قوي ما فرحش، أقساط المدرسة، أقساط الحاجات، الشقة، الإيجار، التلاجة الجديدة ليه أقساط، التلفزيون الكبير اللي انت طلبتيه عشان تقعدي تتفرجوا على أفلام وفشار وبتاع. الراجل ما فرحش، ما بيفرحش من زمان، حياة عيالك حياة أغلى حاجة عندك، سيبيه يفرح، اعملي له حاجة ياكلها بسيطة كده جنب الماتش. هو مش مصدق اصلا، والله ما حد مصدق ان احنا كسبنا، احنا فاكرين ان ده حلم، انت فاكرة ان احنا كسبنا اصلا؟ ده حلم، سيبيه عايش في الحلم شوية، صينية بطاطس صغيرة كده على العشاء على الفجر تبقى جميلة، تنزل تكبس على نفسه، هينام الصبح مش مشكلة، اعملي له اي حاجة يعني خلاص بقى تفرحه، هو نفسه،

أرجوك بس كده، ده طلبنا الوحيد. فعندنا النهاردة شوية حاجات المرأة المصرية تعملها لما الزوج يفرح بفوز المنتخب. طيب الحاجات دي لو سمحتوا كرجالة ياريت تبعتولي على 0152952006 محتاج ايه قبل الماتش وديورنج الماتش اللي هو في نص الماتش وانت بتتفرج، ومحتاج ايه بعد الماتش. لو سمحت اكتب لي كل واحد يكتب لي 3 حاجات مش عايزها تتكلم معايا او عايزها تقعد جنبي، بس ما تقولش اسئله مش اللي هي الصعبه دي اللي هي ايه ده، هو احنا الاحمر ولا الاصفر، هو احنا الازرق ولا مش عارف ايه الكلام ده ماشي. وفي نص الماتش تقول لك ايه وتعمل لك ايه، محتاج تاكل ايه، او ايه اللي يكون جنبك، او ايه اللي يكون في التلاجة، عشان الست مش هتصحى لك طبعا برضو، يعني قدر المراه شويه يا اخي، يعني هي مش هتصحى من النوم الساعه 4 الفجر، الماتشات بتلعب في وقت صعب جدا. فقول انت محتاج ايه يكون عندك في التلاجة تطلعه على طول، انت تسخن في المايكرويف تطلع تقعد قدام الماتش. لو سمحت قول لنا 3 حاجات 4 حاجات 5 حاجات 20,000 حاجة انت عايزها قبل واثناء وبعد الماتش، ابعت لي على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: أهلا بيكم جولة جديدة من أخبار كأس العالم 2026، والنهاردة كل الكلام عن منتخب مصر اللي أخيرا حقق الحلم وكسر العقدة التاريخية. منتخب مصر نجح في تحقيق أول فوز في تاريخه بكأس العالم بعد ما كسب نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية من المجموعة السابعة، ورغم أن الفراعنة أنهوا الشوط الأول متأخرين بهدف، لكن الفريق رجع بقوة في الشوط الثاني وقاد محمد صلاح العودة التاريخية اللي منحت مصر أول انتصار مونديالي بعد انتظار استمر 92 سنة كاملة. الفوز ده مش بس منح مصر 3 نقاط غالية، لكنه كمان أنهى سلسلة استمرت 8 مباريات في كأس العالم من غير أي انتصار، بعد ما خسر المنتخب 5 مباريات وتعادل في 3 قبل ما يحقق الفوز التاريخي أخيرا. وبعد النتيجة دي تصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، وأصبح قريب جدا من التأهل للدور التالي سواء كمتصدر للمجموعة أو ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث. وقبل مباراة مصر كانت مواجهة بلجيكا وإيران انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وهي النتيجة اللي خدمت الفراعنة بشكل كبير وخلت موقفهم أقوى قبل الجولة الأخيرة. وعقب اللقاء قال محمد صلاح ان الفوز ده من اعظم اللحظات في تاريخ الكره المصريه، مؤكدا ان المنتخب لسه عنده طموح يحقق انجاز اكبر في البطوله. اما حسام حسن فاشاد بروح اللاعبين واصرارهم ووجه التحيه للجماهير المصريه اللي سندت الفريق طوال المباراه. ومن ناحيه تانيه اعترف دارين بازيلي مدرب نيوزيلندا ان منتخب مصر كان الافضل في الشوط الثاني، وقال ان فريقه ما قدرش يواكب الريتم العالي اللي لعب بيه الفراعنه بعد الاستراحه. الفرحة بالفوز امتدت خارج الملعب كمان بعدما وجه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعب المنتخب والجهاز الفني، مشيدا بالأداء القوي للفريق ومؤكدا أن حسام حسن أصبح أول مدرب مصري يقود المنتخب لتحقيق فوز في كأس العالم. والمكاسب المصرية ما وقفتش عند كده، لأن منتخب مصر تقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي للفيفا وبقى في المركز 26 عالميا والرابع على مستوى إفريقيا. وبالنظر للجولة الأخيرة هيواجه منتخب مصر نظيره الإيراني صباح السبت المقبل، بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع بلجيكا في مباراتين هتحسم شكل المجموعة بشكل نهائي. وبعيدا عن المجموعة السابعة تتجه الأنظار الليلة إلى مباراة الأرجنتين والنمسا في لقاء مهم لإرفاق ليونيل ميسي السعي للاقتراب من التأهل للدور المقبل. كمان منتخب العراق هيكون على موعد مع اختبار صعب أمام فرنسا، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب في مواجهة منتظرة ضمن منافسات المجموعة التاسعة. ونختم مع مباريات اليوم، الأرجنتين ضد النمسا الساعة 8 مساء، فرنسا ضد العراق الساعة 12 صباحا. دي كانت أهم أخبار كأس العالم 2026، ومعاكم دايما بكل جديد من ملاعب المونديال.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
0: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع، لسه مكمل معك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وجالي بعض المسجز عن الكتالوج اللي الراجل المصري محتاجه قبل وأثناء وبعد الماتش وهو بيتفرج. الكتالوج ده محتاجه من مين؟ من زوجته. يعني إيه اللي المفروض يحصل وإيه اللي المفروض ما يحصلش قبل وأثناء وبعد الماتش؟ طيب، في حد كان بعت لي: أنا كزوجة مصرية متأكدة إن الراجل قبل الماتش وأثناء الماتش وبعد الماتش عايزنا بس نبعد عن دماغه. داليا من أبو ظبي. لا والله يا داليا، والله أبدا، اقعدي معاه وشجعي واعملي وافرحوا واتبسطوا مع بعض واعملوا شوية سناكس، شوية بطاطس محمرة، على شوية فشار، على شوية حاجات خفيفة كده زي طاجن عكاوي، هو بيحب الحاجات الخفيفة، عشان نخلي بالك الماتش في ساعة متأخرة جدا، يعني الساعة 4 الفجر، فخليها حاجات خفيفة خالص كسناكس، يعني صينية بطاطس باللحمة، طاجن بامية، لو عايز تعمليه من غير لحمة اعملي كده يعني مش مشكلة، بس حمري جنبه فراخ مثلا عشان احنا برضو الموضوع يفضل بسيط. طيب السؤال بتاعنا: اي رجل ياريت يبعتلي على 0152952006 ايه اللي هتكون محتاجه قبل الماتش وفي اثناء الماتش وبعد الماتش من زوجتك عشان تفضل مبسوط وفرحان وسعيد السعادة اللي هي ايه ده احنا عمرنا ما فرحنا كده قبل كده، فانا عايز اكملها بقى لان مراتي هتلاقيها ضربة بوز كده في الجنب. طب ليه احنا مصر كلها فرحان؟ افرحي بقى يا ستي، يا ست افرحي، يا ست افرحي بقى والنبي بنفرح اهو. لا انت معلي، وطي التلفزيون. اوطي ايه ده حدث ما حصلش من 36 سنة. اوطي التلفزيون ده انا لو عليا هجيب دي جي ووصله بالتلفزيون واطلع السماعات في البلكون. ما تخليناش بقى، ده مصر كلها كانت صحت الساعة 6 الصبح بتزغرط. ما حصلتش من 36 سنة، ما حصلتش من زلزال 92. مصر كانت كلها في الشارع 92 ليه؟ عشان كان في زلزال. النهاردة الحدث بيتكرر ليه؟ عشان مصر كسبت في كاس العالم نيوزيلندا. هل احنا ناخد كاس العالم؟ اتمنى اتمنى ده انا اتمنى واتمنى. فحضرتك تمني معنا ممكن لو سمحتي كزوجة مصرية، تمني معنا بقى، يلا نفرح كلنا ونعمل شوية ملوخية على شوية رز بالشعرية على شوية بطاطس محمرة على شوية فراخ مقليين على شوية كبد وقوانص كده، شوية حلوة حتتين كبدة كده وهو قاعد بيتفرج على الماتش، ده شيء جميل جدا. أو أقول لك حاجة، اعملهم له في لانش بوكس وسيبهم في التلاجة، والله هيتاكلوا ساقعين، ما عندناش مشكلة في أي حاجة. الفعل عندنا يأكل مش مشكلة، الفعل يشرب، يشرب إيه يأكل إيه مش مشكلة، إحنا بناكل وخلاص أو بنشرب وخلاص. فصباح الفل، خليكي متعاونة معنا كده شوية. طيب 0152952006 تاني، إيه اللي حضرتك محتاجه قبل وأثناء وبعد الماتش؟ لو سمحت ابعتلي 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا مراتي اللي فاجئتني، كنت لسه جاي من سفر وهي اللي سخنت فيا ننزل نتفرج على القهوة نفرح، مع اني عاوز عادي اتفرج في البيت، بس حقيقي كنت هندم اني ما عملتش كده. ربنا يخليكوا لبعض وتفرحوا دايما مع بعض. عامل ايه يا خالد؟ يومك جميل ان شاء الله، ومبروك لينا والمصر كلها فوز ابطالنا، واكيد هحتاج من مراتي في وقت المباريات اللي زي دي انها تنام وتسيبني او تسيب البيت. عمرو سلام. ليه بس يا حبيبي؟ ليه الخناقه اللي ملهاش لازمه دي؟ ماشي، الاستاذ عبد العزيز شاهين محتاج وقت. الماتش كيرا بنتي تكون ساكته وممكن شيبسي وشويه وحاجه ساقعه، وقول لي كيرا بابا بيحبك حب السما للميه. الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا الدلع. احب بقى في الدلع ان الاب يدلع ابنه او بنته، يعني بالذات بنته. البنت بتكون محتاجه دلع كده من باباها دايما، اللي هو الخفيف الجميل ده الحلو اللي هو كوتي كوتي. نفسي حد يقول لي يا كوتي. نور عبد الفتاح عوض ما بعملش اي حاجه لا قبل ولا اثناء ولا بعد، ولا بحس ان الرجاله عموما ملهاش الاهتمام. ليه كده؟ لا اله الا الله. ليه ليه يا بنتي؟ هتتجوزي وهتفهمي، هتفهمي انك لما تكوني مع رجل حقيقي هتكوني في اسعد اوقات حياتك، وهتكوني مبسوطة جدا ومرتاحة وفي أمان. لا ما تجمعيش. اللي بيعمم في الحاجات ده مش بحسه بيتكلم صح دايما، اللي هو الرجالة كلها مش عارف الستات هي اللي لا ما بحبش الناس دي، ما بحبش نوعية الناس دي، لأن هم غلط والله غلط. ما ينفعش. يعني مثلا انت مثلا باباكي جاب لك قفص مانجا، بصي انا بصي هنزل للمثل اللي فين، كلتي مانجايه وحشه او مانجايه طلعت بايظه مثلا في القفص المانجا ده الجميل ده، مانجا عويسي حلوه مثلا او اسماعيلاوي او حاجه كده، فطلعت لك مانجا وحشه، فكل المانجا اللي في العالم بقت وحشه؟ لا. يعني بص انا نزلت، يعني نزلت للمثل ازاي؟ ماشي. طيب السؤال، اي راجل بيسمعنا دلوقتي يا ريت ومتحمس للماتش وللماتشات والكاس العالم، يا ريت يبعت لنا حاجه مراتك تعملها لك وما تعملها لكش قبل واثناء وبعد الماتش. ابعت لي على 0152 952 1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم في ام ونجوم في ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معايا القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آل عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
6: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
8: ايه ده؟
9: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط،
7: على تردد 11900 راس.
10: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تعرب عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة إثر الحادث الذي وقع بمنطقة رأس لفان الصناعية.
2: وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشيدان بالعلاقة الثنائية المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.
1: وزير الكهرباء يبحث مع قيادات الجهاز القومي للتحكم خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية.
2: وزير الصناعة يعلن إعداد دراسة متكاملة لتحقيق قفزة في صادرات الأثاث واستعادة مكانة المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
1: وزير الصحة والسكان يشهد تدشين مبادرة رعاية أطفال السكري ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة.
2: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
1: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
2: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
1: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
2: وزيرة الإسكان تستقبل رئيس نادي الزمالك حسين لبيب وتؤكد تقديرها الكبير للنادي باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

طيب لسه معاكم خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، ولسه فرحانين ولسه مبسوطين ولسه بنحاول نستوعب الفوز الجميل 3-1 لصالح المنتخب المصري. حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا وحاجة لذيذة قوي وحاجة أول مرة تحصل. كان قسم الإخراج العظيم في نجومه في ام بيقول لي إن احنا من سنة 1930 ما كسبناش ولا ماتش في كاس العالم، وانا فاكر ان احنا لعبنا من حاجة و30 سنة، ده طلع الموضوع لا، اخر مرة لعبنا في 2018 ده اللي فهمته، واخر مرة يعني كسبنا كان في 1930، فدي حاجة كبيرة جدا ان احنا في 2026 نتعادل في ماتش ونكسب ماتش 3-1 ونتصعد، دي حاجة لازم نقف لها وقفة كده ايه محترمة جدا جدا جدا. طيب سؤال الحلقة، هل حضرتك محتاج ايه قبل واثناء وبعد الماتش في كاس العالم؟ محتاج ايه من زوجتك؟ قول، انا عايزك تقول شوية طلبات كده، ابعتلي على 015-2952-1006، نفسك في اكل معين، نفسك في شرب معين، سموزي، ليمون، نعناع، حاجة ترفرش الدنيا، لان الماتش الجاي اللي انا عرفته هيكون يوم السبت

الساعه 6 صباحا. طيب هل هتحتاج شوب قهوه كبير عشان تفوق للماتش؟ هل هتتفرج فين؟ هل مراتك هتوافق اصلا ولا لا؟ وهل هي هتتفرج معاك او لا؟ ابعت لي كل الكلام ده على 0152 952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: كسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
0: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

لسه مكمل مع حضراتكم خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. انا توقعت صح، فين الجائزه بتاعتي؟ ده رقم اخره 28. هم كانوا عاملين جوائز هنا والمصحف محد قال لي سلام عليكم، في برامج اليوم ولا اجازه؟ لا في برامج اهو، انا موجود يا فندم. يا ريت يا استاذ خالد الناس تصلي الفجر في المسجد يوم الماتش طالما هيسهروا، يا ريت تنبه امان عليك. حاضر. يا ريت يا جماعه بعد اذنكم رقم اخره 313 اللي هيتفرج على الماتش يصلي الفجر في المغرب قبلي. شكرا جدا لحضرتك، شكرا ان حضرتك بتفكر. طيب في من نمنا يا جواد الف مبروك، اخف دم في الاذاعه. شكرا جدا، انا لسه صاحيه بعد غيبوبه الماتش والاحتفالات، يا رب كملها على خير. انت بتسال الزوج، طب والزوجه؟ سيبوني انام. مها من مصر، حاليا الرياض. سابقا ايه ده، جيتي مصر؟ الحمد لله على السلامه مها، صديقه البرنامج وصلت مصر. الحمد لله على السلامه استاذه مها. في واحد بيقول لي لا مش محتاج حاجه، محتاج ما اسمعش صوت حد وانا بتفرج. حسام حسن مدريد، ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتنانو. مساء الفل عليك يا خالد، بمناسبة الماتش ما هنش عليا اتفرج عليه لوحدي، فصحيت مراتي من النوم علشان نحس بالجو الأسري، وبالفعل كانت متعصبة زيها من بعض الهجمات للمنتخب، ومفيش أجمل كمان من ولادك عند أي هدف بيجروا ويفرحوا معاك. طبعا كانت محضرة فشار ولب وتسالي وحاجات كده، ثم بعد كده عملت لي شاي، وفي آخر 10 دقايق في الماتش عملت لي قهوة، والحمد لله مصر ما خذلتناش. وبالمناسبة زوجتي جنبي دلوقتي وهي اللي قالت لي أبعت لك عشان أشكرها. طيب أنا اللي عايز أشكرها والله، وألف يعني مبروك عليكم وشكرا ليها إن هي لسه صحية من النوم وعملت لك شاي وقهوة وفشار وشوية حاجات كده. طيب بس بجد عايز أقول لها ربنا يخليك ليا يا أم بودة وكوكي، ويديمك نعمة في حياتي، ولو صحيتك علشان تتفرجي معايا على الماتش فعملت كده عشان الفرحة مش بتكمل غير بوجودك معايا وجنبي، ولو بإيدي آخد من عمري وديكي، أنتي وولادي مش هتردد لحظة. هنمسك الخشب. الله أكبر عليكم، يعني ربنا يحميكم يا رب، كل الناس تبقى زيكم كده في ود وألفة ومصالحة ونقاء وأمان وحاجات لذيذة كده جدا جدا جدا مع بعض. ألف ألف مبروك لكل الناس. طيب السؤال تاني، حضرتك كمشجع مصري وكزوج مصري محتاج ايه من زوجتك ساعة الماتش وقبله وبعده؟ ابعت لي على 0152952006. لسه مكمل معك خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: 0
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم أفأم ونجوم أفأم تي في. نجوم أفأم على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وما زلنا فرحانين ومبسوطين وكويسين ولزاز, وعلى امل ان يوم السبت الجاي الماتش. يعني هل تتوقعوا كام؟ يا ريت تبعت لي على 015-2952-1006. في ناس كتير جدا توقعت امبارح 3-1 للمنتخب المصري ونجحوا وكانت توقعاتهم لذيذة وفي الجون جدا. ابعت لي على 015-2952-1006 الماتش الجاي, وقول لي مين اصلا احنا هنلعب مين. هل هنلعب ايران؟ صح, يا ريت معلوماتي تبقى صح. مصر وايران يوم السبت الجاي الساعة 6 صباحا. قول لي كده ممكن نكسب كام؟ اهو حد بيكلمني حالا بيقول لي هنكسب كام. طيب انا اتبسطت جدا جدا جدا في الحلقه النهارده, اتمنى ان انتوا تكونوا دايما مبسوطين, واحنا مبسوطين اصلا كده مش من الحلقه, احنا مبسوطين من الفجر من ساعه الماتش الجميل ما بين مصر ونيوزيلندا, ونتمنى المنتخب المصري يكسب في كل الماتشات ونعمل لذيذه كده واجواء لذيذه وننزل نقعد نكلكس بالعربيات ونقعد نزمر ونقول مصر وحاجات كده, والناس كلها بتحب بعض والناس كلها قلبها على بعض وفرحانين دايما. شكرا جدا ليكم, شكرا لحلقه النهارده, انتوا اللي عملتوا الحلقه بالمسجز بتاعتكم وبرسائلكم. ان شاء الله حلقه جديده من كفايه كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في يوم الاثنين اللي جاي من الساعه 3 للساعه 5. باي باي.

0: مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: نعيشها والجو فرش.
2: يا تكييف فرش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

الحد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان.
2: وزير المالية يؤكد أن الحكومة تولي أهمية لتوصيات البرلمانية الصادرة عن مجلس النواب.
1: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يضع شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر.
2: وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تحديات القطاع وخطط تطويره وتعزيز الصادرات.
1: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
2: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
1: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
2: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
1: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفينكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
2: وزيرة الإسكان تستقبل رئيس نادي الزمالك حسين لبيب وتؤكد تقديرها الكبير للنادي باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا.
1: بعثة الأولمبياد الخاصة المصري تحقق 8 ميداليات في ختام الألعاب الإقليمية العاشرة بسوسة التونسية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: حلوه جدا و
1: شفتي
0: انت شفت المنظر؟
1: اه شفت شفت إيه ده؟ انا صاحي من الساعه 4 الا ربع اتفرجت حاجه. الشوط الاولاني كنا ناس والشوط الثاني كنا ناس ثانيه خالص.
0: انا ما شفتش الماتش الصراحه كنت نمت بس ايه بقى؟
1: لا لا حاجه عظيمه. الشوط الاولاني نيوزيلندا تقدمت واحنا ما كانش شكلنا حلو من الاخر كده.
0: اوكي
1: في رهبه ما تفهمي، في حاله من يعني الفرقه مش على عدلتها. طلعنا الهاف تايم ورجعنا فرقه تانية خالص مع انهم نفس اللعيبه كل حاجه هي هي، بس رجعنا شكل تاني، لعبنا لعبنا والفرقه اتعدلت من قدام. ثلاث اجوان ولا اروع، زيكو هدف التعادل، صلاح هدف على راي علي محمد علي المذيع قال لك هدف نجريجي من نسبه للبلد اللي هو جاي منها يعني، بلياردو عارفه الكور اللي تروح على الارض اللي رايحه في سكتها ما خبطتش في حد ما لمست تك في الجون. والهدف الثالث تريزيجيه ولا اروع، وللاسف زيزو ضيع هدف برضو كان ممكن يبقى يتحط في سجله في تاريخه لانه انفرد وعدى من الجون وبعدين قرر انه يرقص الجون تاني.
0: يعني طب ليه؟
1: عديت الجون رقصته او عديت منه بالشمال بشمالك بقى وفي الجون الجون فاضي، وحتى الباكات اللي راجعه بتاعت نيوزيلندا ما كانوش هيلحقوا. هو قرر بقى يستنى الجون يرجع له تاني فيرقصه تاني او يحطها تشيب من فوقيه فالجون صدق. بس يعني الحمد لله 3-1 نتيجه جميله، اول فوز لينا في كاس العالم. انا حضرت اول فوز لينا في كاس العالم وانا عندي 50 سنه دي حاجه الحقيقه الحمد لله اشكر ربنا. وشكل الفرقه كان حلو في شوط تاني ولعبنا لعبنا
0: لا الحاجه الحلوه بقى كمان كم الناس اللي نزلت وسهرت واتفرجت ايه ده اماكن كتير يعني
1: ده
0: اماكن كتير كانت شغاله بالسكرينز بكل حاجه، وبعديها ناس مصوره الشوارع الساعه بعد الساعه 6 الصبح.
1: ده الفان زون كان فيها 30,000 واحد.
0: ايوه ايه ده؟ ايه ده؟
1: 30,000 واحد
0: ما شاء الله منظر اكن الماتش بيتلعب هناك. يعني هو الشكل كان حلو جدا، اماكن كتيره حتى كافيهات ومش عارفه ايه كانوا مشغلين. وغير كده بقى ناس مصوره الشوارع بعد الفوز الساعه 6 وشويه الصبح والناس نازله
1: كانها الساعه 7 بالليل الشمس راحت فالدنيا بس الدنيا لسه منوره.
0: حاجه لذيذه حاجه جميله الصراحه. الف مبروك لمنتخبنا. احنا كده ايه بقى؟
1: احنا اول المجموعه برصيد 4 نقط. ايران وبلجيكا تعادلوا فكل واحد فيهم عنده نقطتين، ونيوزيلندا عندها نقطه. رسميا بالورقه والقلم احنا لسه ما تاهلناش لدور ال 32 لسه، لان المباراه الثالثه هتفصل او هتبان بقى مباراتنا مع ايران ومباراه بلجيكا مع نيوزيلندا. لو بلجيكا كسبت نيوزيلندا بلجيكا هتبقى 5 نقط. هنستنى بقى مباراتنا احنا كمان مع ايران دي اللي هتبين بقى احنا هنروح او هنتاهل مركز اول ولا تاني ولا احسن توقيت.
0: بس احنا كده رايحين كده عدينا
1: يعني يعني بال بال بال بال بالكلام كده بس أوكي. بالنقط هو ده بقى اللي هيبان.
0: اوكي ماشي خلاص. طيب خلينا نبتدي كده ونسلم عليكم بعد شويه. غير كده ما تنسوش بقى بما ان مصر فازت واحتفالا بده احنا امبارح كان معانا مسابقه لطيفه من وي
1: لعملاء وي كمان
0: وكنا قايلين لكم اللي هيتوقع النتيجه لماتش امبارح بتاع مصر ونيوزيلندا صح؟ في حد من الناس اللي توقعت النتيجه صح هيكسب او هتكسب معانا موبايل من وي لعملاء.
1: مظبوط.
0: فاحنا هنعلن عن مين اللي كسب بعد شويه، وكمان اللينك الجاي بقى هنقول لكم سؤال النهارده لان في فرصه تانية حد يكسب موبايل او بكره بقى. يعني النهارده هنسال سؤال عن توقع لماتش هنقول لكم عليه بعد دقائق وهتبعتوا توقعاتكم، وبكره حد هيكسب موبايل برضو
1: مقدم من وي لعملاء وي.
0: بالظبط كده 015-595-5006 facebook.com/نجومة FM. انا قلت بقى نبتدي النهارده باحمد سعد واليوم الحلو ده نشهيص كده مع بعض مع بدايه الحلقه.

0: اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف.
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: كيلو، رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: دعوة لزيارة معرض مصر الدولي لمكافحة الحرائق والأمن والسلامة فايرسك أكسبو في الفترة من 23 إلى 25 يونيو بمركز مصر للمعارض محور المشير التجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، 24 جناحا دوليا، كبرى شركات أنظمة مكافحة الحرائق والأمن والسلامة. زوروا معرض فايرسك أكسبو من 23 إلى 25 يونيو برعاية البطران ميتيوري وشركة حماية، رقم التسجيل الضريبي 648-214-672.
2: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام، على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/ @

0: مع مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: زي ما عودناك وزي ما قلنا انه النهاردة في سؤال وفي فرصة تانية لأحد مستمعينا تكسبه موبايل من وي لعملاء وي. وسؤال زي امبارح هنطلب منكم برضو ان انتوا تتوقعوا نتيجة ماتش
2: النهاردة. الماتش المطلوب توقعه او توقع نتيجته النهاردة هو مباراة فرنسا والعراق. فرنسا والعراق توقعوا النتيجة وقولوا لنا، ابعتوا لنا على 015-59-55-1006. وطبعا المسابقة دي من وي مقدمة كمان لعملاء وي، وسعيد او سعيدة الحظ اللي هيفوز هياخد موبايل مقدم من وي، هدية لطيفة جميلة شيك لسعيد او سعيدة الحظ اللي هيجيب التوقع صح.
1: بالظبط كده. طبعا والاعلان عن الفايز لسؤال النهاردة هيكون بكرة، وزي ما قلنا الاعلان عن الفايز او الفايزة لسؤال امبارح هيكون النهاردة. فاحنا شوية كده وهنعلن برضو على مين سعيد او سعيدة الحظ. سؤال فرنسا والعراق. I think ان الماتش ده الساعة متهيألي ان هو النهاردة بالليل خالص. I think ان هو الساعة 1 بالليل تقريبا، 12 بالليل. 12 بالليل. دي حاجة. توقعك ايه للماتش ده؟
2: اعتقد يعني فرنسا.
1: انا معرفش العراق انتمها في الكورة يعني.
2: فرنسا
1: برضو الماتش الاولاني جدا يعني.
2: الماتش الاولاني اعتقد العراق خسرت اعتقد لو انا فاكر صح يعني. فما اعتقدش هتقدر تتماسك قوي قدام فرنسا.
1: فرنسا برضو تقيلة
2: يعني. لا عنيفة. فرقة تقيلة طبعا.
1: سؤال هو الامبارح ماتش امبارح نيوزيلندا، انا مش عارفة كان حد بيعلق بيقول ان اللعيبة طوال جدا.
2: ده حقيقي. بنيتهم الجسمانية عراض وطول. البنية الجسمانية بتاعتهم. بس هم مهاريين يعني فيما يتعلق بالمهارة طبعا مش
1: دواليب بتجري يعني.
2: فيهم كم واحد كويسين بس مفيش بتلعب يعني البرازيل ولا الارجنتين ولا المانيا ولا يعني المهارة محدودة فيهم. أوكي. 2-3 كويسين والباقي عاديين.
1: اوكي.
2: بس هم طبعا فرق اجسام.
1: اصل مش عارفة مين كان بيقول الموضوع ده، حد كان بيعلق على ان هم طوال
2: قوي. البنية كبيرة وطوال، وهم متميزين بقى في الاوفرات عشان هم يطلعوا بالهيد. يعني طوال. احد مصادر او احد نقاط القوة عندهم اللعب بالراس، اللعب بالهيد في العرضيات.
1: يجيب في سيرتشك
2: مش اسم الله عليا. فدي كانت احد النقاط القوة. الحمد لله عدينا ولا نقاط قوة.
1: فرقت لوحدك
2: يا فندم؟
1: فرقت لوحدك؟
2: فرقت لوحدي. يعني كلمت واحد صاحبي الحقيقة قلت له نتفرج سوا، قال لي بص يعني كان نفسي اقول لك بس ان انا اصحى والبس واركب العربية واجيلك يعني صعبة قوي.
1: هو صراحة عنده حق برضو يعني. انا امبارح لو كنت انا ظبطت
2: منبهين
1: بجد.
2: ظبطت واحد وظبطت التاني بعديه ب10 دقايق. قلت عشان لو ايه
1: اتفرج معاك ولا هو ملوش كورة قوي ولا
2: لا مش قوي يعني. بس هو نام متأخر شوية، فما يعني عشان قمت بقى انا صحيه فلقيت انه ايه خلاص. طب
1: خليني
2: انا عايز اتفرج بمزاج.
1: ايوه
2: مش عايز الاسئلة. وليه
1: هو ليه ده مين ده عمل كده
2: ليه الكورة دي فاول والحاجات دي.
1: اوكي انا حاولت والله اتفرج والله كان نفسي يعني.
2: طيب
1: يبقى كده بقى ايه، نبتدي معاكم سؤال وتوقعاتكم اليوم. بليز سند اس، ابعتوا لنا على الواتساب 015-59-55-1006 توقع لماتش النهارده اللي هو فرنسا والعراق. المفروض ان هم هيلعبوا النهارده بالليل، فعايزين توقعاتكم لهذا الماتش. وبكره واحنا على الهوا ان شاء الله هنعلن عن الفايز او الفايزه، وهيكون الجايزه موبايل من وي لعملاء وي. ففكروا خدوا وقتكم، مفيش استعجال، السؤال قائم
2: طول الحلقه
1: لغايه ما احنا نختم حلقه النهارده.
2: طول الحلقه
1: فكروا كده، اعملوا ريسيرش، حاولوا كده تشوفوا احساسكم بيقول لكم ايه. وتوقعوا النتيجه ان شاء الله. بس واحنا بقى شويه زي ما قلنا، وهتلاقونا بنعلن عن مين سعيد او سعيده الحظ اللي هيكسبوا موبايل النهارده من وي من عملاء وي على توقع ماتش امبارح. ايه رايك نسمع عن تامر الحسني؟
2: يلا بينا
1: ونرجع على طول. خليكم معانا.

0: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جام جوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: من قلبي بشجع. شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي، اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم. وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: 0
1: لكل المتخصصين في مجال تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، ندعوكم لزيارة أكبر معرض دولي للبنية التحتية وتكنولوجيا المياه والصرف ووتركس إكسبو في الفترة من 23 إلى 25 يونيو بمركز مصر للمعارض محور المشير طنطاوي التجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية 24 جناحا دوليا. زوروا معرض ووتركس إكسبو من 23 إلى 25 يونيو برعاية البطاط سول ووتر، رقم التسجيل الضريبي 648-214-672.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: صاف سمد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب
2: هل في توقعات؟
1: في توقعات في توقعات. الاول بس نسلم حماده المصري مساء الفل اللي بيقول مبروك لمصر. طبعا الله يبارك فيك يا حماده ومبروك علينا كلنا. مروان ايه اخباركم؟ ده الرقم لاخره 846 تمام. في الناس بتتوقع هي رقم اخره هو 015 واخره 976. نجوان فؤاد برضو رقم اخره 449 بعد تتوقع. في كمان مين تاني؟ ندى احمد مساء الفل يا ندى بعد تتوقع. ناس كتير كله بعد توقع. ومينا مساء الفل عليك، مساء الجمال عليك يا مينا، بيقول فخر صناعة مينا. يعني حتى في اجواء كاس العالم هتكسب ايه بالتطبيق؟ يعني طب اللي منتخبنا، طب اللي لاعبتنا، فخر صناعة ايه؟ مفيش صناعة ده فخر زراعة مش صناعة. يعني ده اسمنت. يرحمكم الله.
2: جاي في سيرتي هتستوعب.
1: يرحمكم الله. بس
2: طيب هنفكركم بالسؤال، هنفكركم بالسؤال بس خليها في اخر اللينك كده. تعال نقول خبر سريع. طيب وزارة المالية اطلقت اول موبايل ابلكيشن عشان تسهل الضرائب العقارية. وزارة المالية دلوقتي نزلت ابلكيشن لخدمات الضرائب العقارية اسمها اي تاكس هاب، اوكي، بحيث ان بيتم تقديم الاقرارات عن العقارات والدفع تحت الحساب وسداد المديونيات وطلب الاعفاء للسكن الخاص للأسرة الكترونيا. وضحت الوزارة انه لأول مرة هيكون في اقرار ضريبي واحد للشخص اللي بيملك اكتر من واحدة. انا شفت انا الاعلانات بتاعت الحاجات دي يا مروان،
1: أوكي.
2: يعني انت لو عندك بيتين، عندك ثلاث بيوت، عندك اربع بيوت، ايا كان، انت بتقدر تسدد بيبقى اقرار ضريبي واحد للشخص الواحد بكل العقارات لو عايز. ما بقتش اللي هو ده بيت زايد، ده بيت ساحل، ده بيت خيمة.
1: يعني كل العمارات اللي عندك هتحطيها انت في تقرير في اقرار واحد.
2: غللي وقصوري
1: بالنسبه لعيشك بقى. بالنسبه لريات الحمام اللي عندك هتعملي فيها ايه؟
2: فهيكون في اقرار ضريبي واحد للشخص اللي بيملك اكتر من واحده، وهيتم الاعتداد بايصالات السداد الالكتروني. والابلكيشن متاح على ابل ستور وجوجل بلاي، واسمها اي تاكس، كلمه واحده، اي تي اي اكس هاب، اي تاكس هاب. التطبيق الالكتروني ده في اطار التعاون بين وزاره الماليه ومصلحه الضرائب العقاريه بهدف انها توفر تجربه رقميه متكامله، وده طبعا هيساهم في تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد. من الاول كان الموضوع معقد شويه عن كده، فانا شفت الاعلانات بتاعتها وانه فعلا يعني هم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يسهلوها على الشخص ان هو يخلص يدفع الضرائب العقاريه بتاعته.
1: اوكي.
2: فانا استريحت طبعا عشان انت عارف املاكي.
1: قال لك قصوري وفيلالي وشاليهاتي.
2: المزرعه.
1: اكشاكك. طيب عيشه شيك. اوضك. يعني
2: كله
1: حاجات كلها اللي تحت السلم اللي بتقعدي فيها. يعني حطيتي ده في الاقرار؟
2: هحط كل ده.
1: الحمد لله. الحمد لله.
2: طبعا اخبارنا موجود على نجومه في ام.نت.
1: عايز اقول لكم افتكرت حاجه، عشان يارا كانت دايما بتتريق عليا ان انا كان معايا موبايلين لحد ما عملت موضوع الاي سيم ده. حلو. فانا كان معايا موبايل، فكده يارا دايما تتريق. يارا بقى اللي كانت بتتريق دي، انا افتكرت ده دلوقتي، ما تسالنيش ليه، ملوش علاقه باللي احنا بنقوله. كان عندها نمرتين، نمره عاملاها واتساب بس، ونمره التليفون اللي هو ماسكه ليه.
2: لا لا، مع عمري ما عملت كده.
1: ما تقوليش عمرك، انا عندي النمره
2: والله
1: التانية.
2: والله عمري ما ايوه عمري مش مشغلاها، انا جايباها علشان عملت نمره بمزاجي.
1: بس ان مزاجك اللي هو ايه؟
2: لو بصيت عليها
1: سابع حرف من كلمه قول اس على
2: لو بصيت عليها هتفهم. بس
1: عيد ميلادك يعني؟
2: لا حاجه تانية. المهم يعني عجباني، مش عايز افرط فيها، بس انا مش قادره. انا نفسي استخدمها دي.
1: حطيها اي سم، هيبقى على نفس التليفون، مش هتحطي تليفون تاني.
2: وبعدين بقى
1: واثنين شغالين،
2: معرفش يا مروان بقى هتعمل لخبطه.
1: ما انا بقول لك الاثنين شغالين.
2: عندك واتسابين؟
1: واحد بيزنس واحد عادي.
2: بيزنس
1: ما ده على نفس التليفون، ما انت ماسكه التليفون واحد. بص يعني انا عارف، انا كلهم بيجوا من البلد كده برضه، انا زي ما انت وبنفهمهم. بص يا ماما، ده ملوش علاقة خالص بمزرعة المواشي
2: اللي هحطها في الإكرار الضريبي
1: بتاعي. اه بربي جديان بس معيز
2: عندي معزة عندي خروف اربع كتاكيت.
1: فده اسم حضرتك بالنمرة التانية دي بتعمليها اسم والاثنين اكتف على التليفون واللي يكلمك على دي ترن واللي يكلمك على دي ترن وكل حاجة.
2: اوكي مفيش حاجة هروح اسأل
1: اصل انا كنت شاريها من اسيوط فهنزل فرع اسيوط
2: هروح اعرف واسال وارجع لكم.
1: ادي اللي بتتريق وتقول لك ماشي بتليفون ايه معني مرتين
2: يا جماعه والله ماشي ده في فتره ماشي بثلاثه
1: لا لا لا
2: ثلاث موبايلات. ايوه انت مشيت بثلاث
1: والله العظيم ما حصل
2: جايب بقى نمره كنت
1: اجيب منين ثلاث موبايلات يعني اجيب منين نمر
2: بلاش اجيب منين ثلاث. هو اصلا عنده اربع اصحاب وابنه وانا يعني ما عندوش حد تاني بس ماشي بكل ده ليه؟
1: انا اصحابي اكتر من الجنب اليمين من شعرك ده مجازا يعني لو ده شعر
2: السوبر ماركت مسيبه الكشك
1: كل الطيارين حبايبي بس يبون بس.
2: طيب عايزين نفكركم بسؤال النهارده علشان هيكون في فرصه لسعيد او سعيده حظ تكسبوا موبايل بكره لما نعلن عن الفايز او الفايزه. النهارده بنسالكم توقعاتكم لماتش اليوم التوقع لماتش فرنسا والعراق ده هيكون النهارده بالليل فعايزين توقعاتكم تبعتوها على 015-5955-1006 باساميكم بالكامل بليز ضروري جدا. طبعا المسابقه من وي لعملاء وي فوي هتكسب حد موبايل بكره وغير ان النهارده في حد هيكسب موبايل لتوقع الماتش امبارح وده هنعلن عنه بعد شويه. وطبعا توقعاتكم دي انتوا تقدروا تبعتوها لنا يعني لغايه ما نختم حلقه النهارده فمعاكم ساعه من دلوقتي ان انتوا
1: على الواتساب والاسم الاسم كامل الاسم ثلاثي فالرقم بتاعنا هو 015-5955-1006 تكتبوا المسج تبعتوها أيوة. وتكتبوا اسمكم ثلاثي من غير النيمز او الاسماء المختصره يعني.
2: بالظبط كده هنطلع فاصل نرجع لكم بعد النشره هنبتدي معاكم الساعه الثانيه والاخيره من حلقه النهارده خليكم معانا.
3: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لاول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مكانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه استعدوا الفرصة ابتدت دلوقتي والمدة 3 شهور 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
6: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
5: أيوة.
6: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
5: أيوة.
6: من غير مصاريف؟
5: أيوة.
6: وهتوصل في نفس اليوم؟
5: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
7: فريش تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
8: نعيشها ايه ايه فريش والجو ايه ايه فريش
7: يا تكييف فريش يا معلش.
9: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950. زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
10: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
11: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
12: بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراي لزار الرسمي.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nuhumafm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: السادسة مساء على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان.
2: وزير المالية يؤكد أن الحكومة تولي أهمية لتوصيات البرلمانية الصادرة عن مجلس النواب.
1: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر.
2: وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تحديات القطاع وخطط تطويره وتعزيز الصادرات.
1: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
2: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
1: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
2: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
1: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفينكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
2: وزيرة الإسكان تستقبل رئيس نادي الزمالك حسين لبيب وتؤكد تقديرها الكبير للنادي باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا.
1: بعثة الأولمبياد الخاص المصري تحقق 8 ميداليات في ختام الألعاب الإقليمية العاشرة بسوسة التونسية.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: سعيد أو سعيدة حظ هتكسبوا موبايل وهنعلن بكرة، فهتكسبوا الموبايل بكرة. كل اللي طالبينه طبعا مسابقة وي لعملاء وي، والجائزة موبايل. اللي طالبينه توقعكم لماتش النهاردة ما بين فرنسا والعراق.
1: أيوة تبعتوا لنا على 015-595-1006 اكتبوا التوقع واكتبوا اسمكم ثلاثي من غير اي اسماء مختصره.
0: بالظبط كده. طبعا اكيد في ناس كتيره بتقول طب والتوقعات بتاعه امبارح ومين هيكسب النهارده، احنا هنعلن عن سعيد او سعيده الحظ اللينك اللي جاي.
1: اللينك اللي جاي
0: يعني كمان دقايق.
1: بالظبط
0: كده. عشان برضو لو ايه حد بقى حد عايز يركز.
1: ايوه
0: اللينك اللي جاي
1: استمع باهتمام.
0: ايوه هيكون في أيوة. معانا اول سعيد او سعيده حظ هيكسبوا الموبايل من وي من عملاء وي، فاستنونا بعد دقائق. طبعا احنا لسه بقى يا مروان معانا اخبار هنرجع بيها بعد شويه. 015-595-1006 وما تنسوش توقعاتكم لماتش النهارده عشان نشوف بقى مين هيكسب بكره. نسمع رامي صبري
1: يلا بينا ونرجع على طول.

مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-805.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نشرة اخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: مستمرين معاكم جولة جديدة من أخبار كأس العالم 2026، ولسه أصداء الفوز التاريخي لمنتخب مصر على نيوزيلندا مستمرة في كل مكان. ونبدأ من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللي عبر عن سعادته الكبيرة بعد الفوز التاريخي وقال: الحمد لله على الفوز، طول عمري وأنا لاعب ومدرب نفسي أفرح الشعب المصري، وكنت خايف عليهم وخايف يروحوا زعلانين. ومن المنتخب إلى اتحاد الكرة، حيث أكد مصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة أن الجميع يعيش حالة من السعادة بعد فرحة الجماهير المصرية بالفوز، وقال إن دعم الجماهير كان استثنائيا خاصة بعد تشغيل أغنية يا حبيبتي يا مصر داخل الملعب، مشيرا إلى أن الطموح لا يتوقف عند هذا الفوز فقط بل تحقيق المزيد من الانتصارات والذهاب لأبعد نقطة ممكنة في البطولة. وكشف أبو زهرة كمان أن تجديد عقد حسام حسن يعتبر أمر طبيعي ومسألة وقت، لكن لم يتم فتح الملف بشكل رسمي حتى الآن. ونروح للمجموعة السابعة، حيث ترك منتخب إيران لفتة مميزة بعد انتهاء مهمته في مدينة لوس أنجلوس. المنتخب الإيراني كتب رسالة شكر بخط اليد داخل غرفة الملابس، وجه خلالها التحية للمدينة والجماهير، مؤكدا أنه جاء بفخر وغادر بكرامة، كما دعا إلى السلام والاحترام والصداقة بين جميع الشعوب. وبعيدا عن المجموعة المصرية، يواصل منتخب إنجلترا استعداداته لمواجهة غانا، حيث أكد ماركوس راشفورد أن منتخب بلاده يجب أن يلعب بحماس وقوة لا يستطيع المنافس مجاراتها، مشددا على أهمية القتال كفريق واحد طوال المباراة. أما في معسكر ألمانيا، فتلقى المنتخب ضربة قوية بعدما أعلن غياب المدافع نيكو شلودربيك عن باقي مباريات كأس العالم بسبب إصابة في أربطة الكاحل، لينضم إلى قائمة الغيابات المؤثرة في البطولة. وعلى صعيد التحكيم، تتجه الأنظار الليلة إلى المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والنمسا، والتي سيديرها طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر في استمرار الحضور المصري المميز داخل المونديال. وفي مباراة أخرى منتظرة، تترقب الجماهير مواجهة فرنسا والعراق، لكن الأحوال الجوية قد تلقي بظلالها على اللقاء. تقارير صحفية تحدثت عن احتمالية حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير انطلاق المباراة أو إيقافها بشكل مؤقت إذا استدعت الظروف لذلك. المنتخب العراقي بيدخل المباراة بحثاً عن تعويض خسارته أمام النرويج، بينما تسعى فرنسا لتحقيق فوزها الثاني على التوالي والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل للدور المقبل. وليختم بأخبار التحكيم أيضاً، بعدما تم اختيار الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا لإدارة مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات. كان دي أبرز أخبار كأس العالم 2026، وإلى اللقاء جديد مع آخر المستجدات من ملاعب المونديال.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: يلا رد على الهوا وريهم اخلاقك.
2: ربنا يسامحك. ادي اخلاقك.
1: احنا اللينك اللي فات قلنا ان احنا هنقول مين اللي كسب اول نبايل من وي لعملاء وي. احنا امبارح سالناكم وطلبنا منكم ان انتوا تبعتوا واتسابس بتوقعكم لماتش امبارح مصر ونيوزيلندا. طبعا مسجز كتيره جت ناس كتيرة يعني بعتت بالأسامي, ودي كنتوا شطار الصراحة في الموضوع ده. كانش في تخييش في موضوع الأسامي عشان احنا كنا طالبين الأسامي, ولكن في الآخر يا مروان حد واحد اللي بيكسب.
2: طيب يعني عشان يعني الموضوع يبقى فيه مصداقية ويبقى فيه كل حاجة, فهي يا رب أتقول اسم الفايز.
1: حاضر
2: صدر يا رب.
1: And the winner is استنى بقى استنى, لا معايا صوت استنى بس اطلعها. حاضر فين يا ربي. لازم كده نخلي فيه شوية ايه ساسبنس. بص بقى يا سيدي, هو سعيد حظ ماشي, وهو كسب اول موبايل من وي وهو من عملاء وي
2: قوقاز اللون. ابيض البشرة.
1: عايزين نقول فين السقف؟ استنى. ايوه عايزين نقول الف مبروك لمينا رفعت.
2: مينا رفعت فؤاد. الف مبروك.
1: في تسقيف بس شغال دلوقتي. مينا رقمك اخره 345. يا مينا الف مبروك, انت كسبت اول موبايل من وي العملاء وي. وكنا بنقول امبارح وما زلنا بنقول لكم مش عايزين حد يزعل ولا يتضايق, لان في فرص تانية جايه. ودي النهارده في فرصه تانية.
2: ايوه
1: سؤال النهارده.
2: سؤال النهارده لمباراه فرنسا والعراق. عايزين توقعاتكم لمباراه فرنسا والعراق, والفايز هنعلمه بكره.
1: بالظبط. عايزينكم طبعا بقى تبعتوا الكلام ده كله على الواتساب.
2: مبروك يا عم مينا.
1: يا مينا. مينا حد هيكلمك هينسق كل حاجه معاك ويظبط الدنيا معاك, فبليز رد على تليفونك لو لقيت رقم غريب بيكلمك.
2: موبايلك جنبك او رد على كل الارقام.
1: هيظبطوا الدنيا معاك على طول. طبعا بقى احنا لسه هنشوف المسجز, وبكره هنقدر نعلن عن سعيد او سعيده حظ اللي هيكسبوا تاني موبايل من وي لعملاء وي, واحنا على الهوا معاكم بكره ان شاء الله. وما تزعلوش بقى اللي بعت امبارح,
2: لسه في فرص.
1: ومش بكره مش النهارده بس, لسه في فرص يا جماعه.
2: أيوان.
1: فانت ما تزعلوش خالص ومعانا وقت وكل حاجه. فابعتوا لنا باساميكم بالكامل. ومينا مره تانية الف مبروك اول فايز معانا النهارده. قول لي بقى,
2: بص يا ست,
1: لنا اخبار ولا مجهز لنا ايه لحلقه النهارده؟
2: هنعمل رقاق. بوصفه
1: رقاق.
2: وصفه سريعه.
1: نفسي في رقاق والله.
2: ده جميل.
1: اكلت امبارح برجرز, عملتها, بقيت اعمل برجرز بقى في البيت.
2: طيب تصريحات كابتن حسام حسن مدير فني منتخبنا بعد الفوز على نيوزيلندا. خرج كابتن حسام حسن مديرنا الفني بعد فوزنا الاول والتاريخي في كاس العالم على نيوزيلندا بتصريحات قويه بتعبر عن شخصيه حسام اللي كل اللي شافوه بيلعب بيعرفوها كويس جدا. كابتن حسام قال: بحلم دايما باسعاد الجماهير منذ ان كنت لاعبا. اخبرت اللاعبين ان الاستاد ممتلئ بالجماهير وكانه استاد القاهره ولابد من الفوز. استعدنا مستوانا المعروف في الشوط الثاني وكان بامكاننا الفوز باكثر من 3 اهداف. اشكر كل اللاعبين على ادائهم الرجولي وروح القتاليه. سعيد بصداره المجموعه وسنلعب للفوز على ايران. اشكر ابراهيم حسن وكل اعضاء الجهاز الفني والاداري على تفانيهم في العمل ودورهم الكبير فيما يحققه المنتخب. كابتن حسام كمان وجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التهنئة التي وجهها لمنتخب مصر لكرة القدم بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا في كأس العالم, وأكد أن التهنئة بتعكس الاهتمام الكبير من جانب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص, والتي شهدت تطور ملموس غير مسبوق في عهد سيادة.
1: طب سؤال, ليه بقى كل الناس بتقول ان احنا كده رحنا طلعنا يعني
2: تأهلنا؟
1: مش انت كنت لسه بتقول انه لسه
2: احنا مش عارفين هنتأهل اول ولا تاني ولا تالت؟
1: فرقه ايه؟ مش هنتأهل
2: لا
1: وخلاص؟
2: لا, هتفرق في الفريق اللي هتقابليه.
1: اول
2: المجموعه بيقابل تالت المجموعه, وتاني المجموعه بيقابل اول المجموعه اللي بعدينا, فدايما الاول والتاني بيبقوا اقوى فرقتين. فانت تقابلي فرنسا ولا تقابلي مثلا باراجواي؟ اسهل لنا باراجواي. باراجواي مثلا هتطلع تاني مجموعتها أو أحسن توالد في المجموعة بتاعتها.
1: يعني احنا دلوقتي كام مجموعة؟ احنا ما نعرفش.
2: احنا دلوقتي متصدرين. اللي هيحسم بقى الترتيب المراكز هو المباراة الثالثة والأخيرة.
1: اللي هي امتى؟
2: اللي هي مباراة مصر وإيران أعتقد يوم السبت.
1: لا بلاش، انت امبارح اصلا ما كنتش عارف الماتش امبارح، وكنت هتخيشنا كلنا.
2: لا تخيش كلنا.
1: ده انت كنت يعني فاهم هندخل في حيطه، وانت تقول لي ماتش يوم الاثنين وانا اقول لك ده الفجر.
2: وايه كمان؟
1: وايه كمان؟ مش انت عندك ابلكيشنز وحاجات كده بتقول لك الكلام ده كله؟ ممكن اسال شات.
2: يا شات يا شات.
1: أصلاً فاكرة أنا قلتهم على الهواء بس كان من فترة بالمواعيد بكل حاجة.
2: طب خلينا عشان نجيبها صح، خلينا نقولها
1: لينك هات لنا دي. اليوم والميعاد يا مروان.
2: ماشي ستة.
1: اوكي. عشان برضو
2: نبقى عارفين. اهو يوم السبت زي ما انا قلت.
1: الساعة ايه؟ 6 الصبح؟
2: 6 الصبح.
1: انا فاكرة.
2: مصر وايران يوم السبت 27 يونيو.
1: حلو 6 الصبح مش زي 4 يعني. يعني ممكن يبقى يعني اسهل.
2: سلايتلي.
1: كنت اقول سلايتلي مش كده، غيرت رايي. خدت بالك ان انا كنت سلايتلي ايزير.
2: انا واز لايك
1: اكشلي
2: اي واز لايك ذا.
1: بحب قوي يا جماعه الفيديوز اللي بتعلم انجلش على انستغرام.
2: ليه؟
1: اللي بحبها جدا، عارف اللي هو لو عايز تقول له مش عارفه هي از مهم قوي.
2: بس بره انت عارفه ان بره في ناس شاطره جدا في موضوع اللغات ده، بيعلموا
1: كل
2: لغات.
1: حته.
2: لا بتوع مصر فيهم ناس شاطرين، وفيهم ناس
1: في ناس
2: توسع لبه مش نص لبه حتى.
1: بيخيشوا الناس فعلا يعني، بيصعبوا عليا. انا ممكن اعمل كده. ممكن اعمل كل يوم لينك فقره كده.
2: صامية اكتب ورايا صامية تي اي ام اي اي.
1: انا بقترح فقره جديده ممكن نبتديها بعد الصيف.
2: فقرة ايه؟ علم نفسك بنفسك. الانجليزيه بدون معلم.
1: النهارده ازاي تقول لاصحابك
2: يلا بينا.
1: يلا بينا
2: لتسجو لتسخص جو نمشي.
1: طيب لازم نطلع فاصل، الاغنيه ابتدت. نفكركم مره ثانيه، عايزين توقعكم الماتش النهارده فرنسا وايران.
2: العراق يعرف بطولة تانية. هي بتتكلم على رولان جاروس للتنس.
1: احنا اللي هنلعب معاهم. فرنسا والعراق. ماتش النهاردة، توقعكم لنتيجة الماتش ده ايه؟ ابعتوا على طول على 015-595-5006 لكل عملاء وي، فرصة ان انتوا تكسبوا موبايل هدية من وي. ابعتوا لنا معاكم لغاية ما نختم الحلقة، هنستنى توقعاتكم. ما تنسوش اساميكم بالكامل.

0: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: 7 5 6 3 4 4 8 0.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لاول مره في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقه كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي، اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهوله علشان تتفرج على الماتشات باعلى جوده على قنوات بي ان سبورتس ب 50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
6: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: على كيفك.
1: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900. نجومك أم تي في،
0: تابعونا على youtube.com/

0: النجمه مع مروان ادري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: والله الناس بعتت توقعات كتير يا يارا.
2: طيب ان شاء الله بقى نشوف ايه اللي هيحصل في الماتش.
1: كلهم
2: انت متوقع فوز فرنسا؟ وانا معاك برضو دي اكيد حاسه كده برضو
1: يعني
2: سيم
1: ابسولوتلي. ثانيه انا هقول لك كمان.
2: طيب قبل ما تقول انا بس عايزه اقول حاجه ان واحنا معاكم كده دلوقتي على الهوا ده دي اخر فرصه ان انتوا تبعتوا التوقع لماتش النهارده زي ما كنا بنقول لكم. فرنسا هتلعب مع العراق صح كده؟
1: مع العراق مظبوط.
2: فتوقعكم الماتش ده طبعا لكل عملاء وي دي فرصه ان انتوا تكسبوا موبايل من وي. تبعتوا التوقع واساميكم بالكامل على 015 5955 1006. معاكم كام دقيقه كده لغايه ما نختم الحلقه؟
1: بص يا ستي
2: ده انت بتجيب
1: انا بقول لا هطلع النتائج الماتش الاول للعراق اللي لعبته بس اعتقد انها خسرت اول ماتش.
2: اوكي
1: بس هطلع لك النتائج يعني.
2: اوكي ماشي. طيب اهو بص بقى على بقى. على فوز مصر امبارح منتخب مصر بيقفز 3 مراكز عالميا وده بتصنيف الفيفا ماشي بمناسبة فوز منتخب مصر امبارح على نيوزيلندا. فالتصنيف العالمي لمنتخبنا فوز 3 مراكز وعلشان
1: تقدم 3 مراكز
2: مكتوب
1: يعني.
2: فوز علشان نحتل 26 عالميا اوكي. التقدم الملحوظ ده جه بعد نجاح الفراعنة في حصد 12.7 نقطة اضافية بفضل الفوز المونديالي علشان يرتفع رصيد المنتخب لاجمالي 1583.37 نقطة صاعدا من المركز 29 اللي كان بيحتله في اخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي. القفزة الرقمية دي بتيجي كتتويج لمشاركة منتخبنا الرابعة تاريخيا المرة الرابعة يعني في المونديال بعد ظهورنا في 2018 وغيابنا عن بطولة 2022. فاحنا كده بقينا المركز 26 عالميا على حسب الفيفا. حلو طبعا.
1: العراق في خسرة اول مباراة لعبتها العراق خسرت ودي تاني مباراة هتلعبها
2: هيحاولوا بكل اللي عندهم
1: لانه لو خسر دي خلاص هو بره البطولة.
2: اوكي
1: خسارة مباراتين تاني خروجك من البطولة.
2: هل العراق بنسبة
1: كبيرة بنسبة 90%.
2: هل العراق يعني ما اظنش انها من المنتخبات اللي كانت بتكمل كتير اصلا في الورلد كاب صح؟
1: يعني اجيال واجيال بس خد عموما في الكورة في منتخبات مثلا تلاقي منتخب بلد معينة كان متفوق جدا في مرحلة من سنة كذا لسنة كذا الجيل نفسه كان جامد نفس المنتخب ونفس البلد بعديها بفترة تلاقيه الكيرف بتاعه نزل.
2: أوكي.
1: الجيل اتغير اللعيبة بتكبر واللعيبة بتعتزل واللعيبة بتبطل بيدخل عناصر جديدة فمش بالضرورة ان الاجيال تبقى كلها في نفس المستوى.
2: أوكي.
1: فبيحصل دروب وده عادي ده في كل المنتخبات. أيوه. دي ملهاش علاقة لا ببلد فين هي طبيعة يعني حاجه بتحصل يعني.
2: اوكي ماشي. طيب عامه بالتوفيق للاثنين النهارده اكيد هيبقى برده في الاخر ماتش حلو يعني واكيد في ماتشات تانية كتيره حلوه. وهنشوف بقى توقعاتكم هتكسب مين موبايل بكره يعني زي ما مين كسب
1: الموبايل
2: النهاردة.
1: بقى ده اللي هو من وي مقدم من وي لعملاء وي هو مبني على نتيجه ماتش النهارده. توقعاتكم هتبان بقى النهارده في مباراه فرنسا والعراق هنعرف مين سعيد او سعيده الحظ اللي هيفوز بكره معانا بموبايل مقدم من ويل.
2: أيوة. وادينا شفنا النهارده اول فايز معانا اول سعيد حظ بكره بقى نشوف ايه اللي هيحصل. طيب يا مروان انت وقتك معانا خلص
1: ماشي
2: تقدر تتفضل انا هكمل كده شويه
1: ماشي تكلم. نطوق بقى قبل ما تقفلي
2: هكمل كلامي مع مستمعيني حبايبي
1: بالمكنسه بقى للمكت عشان مره الفتنس اشتكت.
2: ماشي انت هتتفرج على اي ماتشات ثانيه ولا
1: انا بتفرج اللي بيجي في سكتي بتفرج عليه.
2: يعني انت بتبقى مشغل الماتشات وانت قاعد
1: بس في ماتشات يعني مش
2: مهتم
1: ما تضيعيش عليها الانترنت تضيعيش عليه الانترنت.
2: ماشي لو كده ماشي. طيب نشكركم ونشكر كل اللي تابعونا نشكر كل اللي بعتوا لنا النهارده دقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد 7 واحنا ان شاء الله بكره نفس الميعاد نرجع لكم حلقه جديده من كلامه الزحمه. يوم جميل عليكم وخلي بالكم وانتم سايقين ونشوفكم بكره ان شاء الله.
1: باي باي, باي, باي.
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك ما فيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كأس العالم على بي ان سبورتس لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كأس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي، اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة.
2: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان.
1: وزير المالية يؤكد أن الحكومة تولي أهمية للتوصيات البرلمانية الصادرة عن مجلس النواب.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر.
1: وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تحديات القطاع وخطط تطويره وتعزيز الصادرات.
2: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
1: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
2: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفينكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
1: بعثة الأولمبياد الخاصة المصري تحقق 8 ميداليات في ختام الألعاب الإقليمية العاشرة بمدينة سوسة التونسية.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا واستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير ويا رب كل الناس سعيدة وفرحانة ومبسوطة. امبارح أنا كنت مشجعة أونلاين لأول مرة في حياتي بستخدم السوشيال ميديا هذا الاستخدام. أنا مش من الناس النشطة على السوشيال ميديا، نشاط مكثف يعني على خفيف كده، لكن امبارح كانت عندي حالة من النشاط على السوشيال ميديا لدرجة أن أنا كنت مشجعة بقلب جامد جدا جدا على السوشيال ميديا، مشجعة أونلاين أن أنا اي حد منزل بوست، اي حد منزل خبر، عماله بعمل له لايك واكتب كومنتس، عماله بعمل لايكس واكتب كومنتس. يعني حاله الحقيقه، ودي كانت جايه من حاله الحماس والفرحه والابهار والفخر والسعاده والنجاح وكل حاجه اللي كنت حاسه بيها، اللي على ما اعتقد كل المصريين حسوها امبارح. فبنقول الف مبروك لمنتخبنا الوطني، بنقول الف مبروك لمصر، وبقول الف مبروك للمصريين، بقول ألف مبروك للكابتن حسام حسن ولكل لعيبة المنتخب وعلى رأسهم زيزو صلاح وتريزيجي. طبعا فرحتونا وفرحتوا قلبنا ورفعتوا رأسنا وتقدمتوا المجموعة وحققتوا إنجاز عظيم وخليتوا مصر كلها صحية وعلى هتاف واحد، على قلب واحد، بنشجع وبندعم منتخبنا الوطني، منتخب الفراعنة، منتخب الساجدين. وكانت لقطة ولا أروع اللي عملها المنتخب طبعا بعد الفوز، و انت اللي على شيء ماتش امبارح يدل على ان احنا قد ايه ايد واحده، يدل على ان قد ايه احنا لما بنبقى مصممين على حاجه بنقدر نعملها وبنعرف نعملها، وان احنا مع بعضينا بنحقق حاجات كتير ونحقق انجازات كتير. عقبال اللي جاي، واللي جاي دايما احسن، عقبال ما نوصل للدور 32 و16 و8 و4. أشياء كمان اللي استوقفتني جدا جدا جدا كلمة الكابتن حسام حسن. الحقيقة شفنا الدموع في عينيه وكلماته خلت الدموع تيجي في عينينا احنا كمان. قد ايه انا كان كل هدفي فرح الشعب المصري، كنت خايف لا يباتوا زعلانين، ما كنت خايف ان هم ما يفرحوش النهاردة، وانا عارف ان كل الناس في الشارع او كل الناس في الاماكن بتتفرج على الماتش دلوقتي الساعة 4 الصبح. كان كل همي ان هم ما زعلهمش وما ضايقهمش، ان انا افرحهم ويباتوا فرحانين ويباتوا مبسوطين، وده كان هدفي طول عمري. وانا بعشق تراب مصر، وقد ايه ان الكوره هي اللي احنا عارفين كويس ان الكوره هي الحاله المعنويه للشعب المصري.

نحن نوصل لأبعد الحدود. مش ماتش عادي ماتش امبارح ده ماتش أرقام قياسية في جميع المجالات في جميع المجالات. يعني أنا قعدت أقرأ لقيت حاجات كتيرة جدا من أرقام قياسية متحققة ما تحققتش قبل كده في لمنتخبنا الوطني. في الماتش امبارح ده ماتش هيذكره التاريخ, يعني ماتش فعلا هيذكره التاريخ. ومبارك طبعا لكابتن محمد صلاح لانه كان مان اوف ذا ماتش. ف يعني كابتن حسام حسن اول مدرب يقود المنتخب في كاس العالم بهذا النصر, ودي او وده الماتش بتاع امبارح اول نصر لمنتخبنا في كاس العالم. محمد صلاح كان حقق ثلاث أكتر لاعب حقق ثلاث جوال في المنتخب أو في كاس العالم. بعتذر في كمان أول نصر لمصر في كاس العالم, كان في كمان زيزو كان أول مصري يعمل أسيست لجول زي اللي حصل امبارح. أول مرة مصر أربع تجوال في دورة معينة أو في منطقة معينة, يعني في تصفيات معينة من الكاس العالم. فكان في الحقيقة أرقام قياسية كتير, ولسه أكيد يعني المتخصصين في عالم الرياضة هيكلموكوا على الإنجازات بتاع ماتش امبارح. أكتر من الإنجاز الأعظم وهو الفوز 3-1 كان في العديد والعديد من التفاصيل والإنجازات التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الكرة المصرية. تحياتي بجد تحياتي لينا وتحياتي كل المصريين وتحياتي لكل فرد صحي واتفرج على الماتش وصمم ان هو يفضل موجود ويفضل مساند وبيدعم وبينزل من بيته وبيشجع وبيدعي وبيتمنى وبيتابع. الحقيقة انا من الناس اللي ما يعني طبعا ما قدرتش اتفرج على الماتش لان ميعاده كان صعب الساعة 4 الصبح. بس عايز اقول لكم على حاجة بتحصل, انا كنت بصحى من النوم على صوت الاجوال صوت الناس وهي صرخة الفرحة بعد كل جول وانا نايمة. يعني فكان ده احساس اول مرة احس, يعني انا عرفت ان مصر كسبت من قبل ما اصحى من النوم من وانا نايمة من صوت الفرحة والصرخة الانتصار اللي كانت بتحصل بسمعها بتدخل عبر البيوت من الشوارع وتصحي اللي نايم من كتر يعني صيحة الفرحة. الف مبروك الف الف مبروك, واللي جاي احلى واللي جاي اكتر بكتير. خلونا نبدأ برقم 7 معانا ومكملين.

0: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الاصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصه انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزه في الاستاد. معهوبه نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقتنا من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وبنوصل لاغنيه المركز الخامس معانا النهارده. عايزه مسجز منكم فيها فوت لاغنيه بتحبوها, او فوت لنجوه الفقره 3-1, او تعليق او تهنئه او اهداء زي ما تحبوا. شاركوا معانا من خلال الواتساب. نسال ورده عليكم, وعايزه تامر عاشور اغنيه, اي اغنيه, فوت لنبيل, فوت لمحمد منير, عايزين اغنيه نانو او اغنيه محمد رمضان وعدويه دي ساره. نانو مشاركه معانا يا ساره, زي ما انتي عارفة. في كمان مبروك لمصر عقبال اللي جاي يا رب, ونفرح كلنا, ومسيلي على توتا مراتي وأنس اللي هم نور حياتي, ألف مبروك. الحمد لله, فعلا الحمد لله, دي أحلى كلمة بتتقال, تحفة. مرسي, شكرا يا مها, انتي كنتي فين من فترة مختفية فين؟ قولي لي أخبار الماتش ايه عندكم في الرياض, فرجتوا عليه ايه الأجواء, يعني كان في أي أجواء مختلفة؟ بنكمل أكيد, وبنطلب منكم تشاركوا وتبعتوا فوت الأغنية بتحبوها من خلال الواتساب على 0155955106.

دي رقم 5 ونوصل لرقم 4 معانا دلوقتي، وفاضل خلاص دقيقتين وتبدا معانا فقره 3 الواحد. مين نجم اليوم يا جماعه؟ فكروا في نجم يشارك معانا في الفقره يكون له 3 اغنيات. اختيار لرامي جمال عمرو دياب. في مساء الخير، ممكن حمائي مشارك معنا في السباق، نسمع الاغنيه دلوقتي حالا. وفي اختيار لشيرين كمان واغنيه بلدنا عشان نفرح زي ما انتم عايزين. نفكروا لسه في شويه وقت صغيرين خالص، والنانو مشاركه معانا ما تقلقوش، مشاركه معانا في السباق هنسمعها. فكروا معانا مين هيشارك معانا فقره 3 الواحد دلوقتي، ابعتوا لنا اسم النجم واسمائكم واسماء الاغنيه الثلاثه على 0155 955106.

هنبدأ فقرة 3-1 دلوقتي لحسين الجسمي. أول أغنية معانا أجدع ناس، اختاروا معانا أغنيتين تانيين بتحبوهم لجسمي، بعتوا لنا أسمائهم وشاركوا، بعتوا على 015-5955-1006. لسه بنحتفل ولسه في انتظار مشاركاتكم، حابين تحتفلوا، حابين تختاروا أغنية معينة، حابين تقولوا كلمتين زي ما انتوا عايزين، شاركوا وبعتوا على الواتساب.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم اف ام تيفي.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: FM على instagram.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه في اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، فقره 3-1 للنجم حسين الجسمي. النهارده سمعنا مع بعض اجدع ناس اول اغنيه، الاغنيه الثانيه هي انا والقمر، لكن الاختيارات الاغنيه الثالثه ما بين دلع والدلع وقلب الابيض، في كمان مطلوب مننا وحشتيني، بتعدي في حته، بتعدي في حته دي اللي هي 6 الصبح ولا اللي هي ايه؟ فلسه قدامكم فرصه يعني تفكروا في اغنيه بتحبوها للجاسمين وتبعتوا لنا اسمها على الواتساب.

دلعوا الدلع عيش، دي الاغنيه الثالثه لحسين الجسمي فقره 3 لواحد النهارده في اجمد 7 الساعه 7 لنجوم فام ونجوم فام تي في. تحياتي كل النمولة من جديد، تحياتي لكل الناس الفرحانه ومبسوطه، كل مصر اللي فرحانه ومبسوطه من امبارح. طبعا احساس الفرحه بتاع امبارح ده يا جماعه من كتر حجوه قد ايه فخم وعظيم وكبير، فيعني انا هيستمر معانا حبه حلوين، هيستمر معانا يومين ثلاثه لحد ما ان شاء الله نيجي يوم السبت اللي جاي ويتضاعف احساس الفرح الفرحه ويزيد ويجي من أول وجديد تاني. فيعني شكرا لكل الكباتن وكل اللعيبة وكل المنتخب اللي فرحنا وخلينا كده نعيش مبسوطين ومزقططين. نرجع تاني للسباق رقم 3 و2 و1، هم اللي باقيين معنا 3 لو تعرف ليه رامي صبري.

0: بيو رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: وعندك واحد شايته فريق
3: صبا

0: شيء تفريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: ما تبصليش، انا زيك بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: توصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. بشكركم جدا على المتابعة. كمان دقيقة هيكون موجود معاك هوبة وأكيد هتسمعوا منه تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل عن الماتش العبقري اللي كان امبارح. صوت الإجوال وزي ما بقول صوت فرحة الناس بالإجوال كانت بتدخل جوه البيوت, ممكن تصحي الحد اللي نام أو راحت عليه نومه وما عارفش وما لحقش يتفرج على الماتش. دايما متقابل على خير وفرحة ومبسوطين ومزقططين وكل حاجة حلوة. وبشكركم على متابعتكم وسيبكم مع رقم واحد النهاردة ويا نانو لي توليت.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة.
2: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان.
1: وزير المالية يؤكد أن الحكومة تولي أهمية للتوصيات البرلمانية الصادرة عن مجلس النواب.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر.
1: وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تحديات القطاع وخطط تطويره وتعزيز الصادرات.
2: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
1: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
2: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
1: بعثة الأولمبياد الخاصة المصري تحقق 8 ميداليات في ختام الألعاب الإقليمية العاشرة بمدينة سوسة التونسية.
2: طقس حار رطب غدا وشبر مائية صباحية على عدد من الطرق الرئيسية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعلم.

0: 60 دي معاكم مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة في الاستاد، حلقة احتفالية بالإنجاز التاريخي اللي عمله منتخب مصر بتحقيق أول فوز لمنتخب مصر في مشاركتها في كاس العالم بعد 92 سنة. ألف ألف ألف مبروك لكل الجمهور المصري، فرحة استنيناها كتير وعدت أجيال وجت أجيال وما شافتش فرحة

الجمهور المصري ريمونتادا تاريخيه. يمكن كان كل الجمهور المصري هو بيتفرج، ما حدش كان متوقع ان احنا نقدر نرجع في الشوط الثاني، لكن قدرنا نرجع وقدرنا نتصدر المجموعه بتاعتنا برصيد 4 نقاط. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه عايز اقول لكم، لو جابوا لنا بيب جوارديولا وانشيلوتي وعرضوا ان هم يدربوا المنتخب المصري ولا يلزمونا، عشان معانا العميد حسام حسن. حسام حسن الاسطوري اللي معاه مفتاح اللعيب المصري، الراجل اللي حارب لوحده وكان شايف حاجات كتيره جدا كل الجمهور المصري ما كانش شايفها. يمكن في المباراه دي او قبل البطوله كمان كان الجمهور المصري عنده آراء كتيرة جدا وتساؤلات كتيرة جدا، لكن الراجل حسام حسن ده عشان واثق في نفسه وعشان شخصيته القوية قدر ان هو يقود مصر للإنجاز التاريخي ده. ويمكن ناس كتيرة قوي كان بتسأل حسام حسن قال ايه للعيبة ما بين الشوطين، لان واضح ان اللعيبة اللي لعبت في الشوط الاولاني كانت مختلفة تماما عن اللعيبة اللي لعبت في الشوط التاني. خلينا نقول لكم حسام حسن قال ايه اللي لعبته ما بين شوطاي لقاء نيوزيلندا واحنا متأخرين 1-0. حسام حسن دخل اوضة اللبس واتكلم مع اللعيبة وقال لهم انتوا بينكوا في 5 لعيبة مستواهم ما يأهلهمش ان هم يلعبوا لمنتخب مصر في كاس العالم. قال انا مش هعمل اي تغيير قبل الدقيقة 60 وهستنى عليكم وهستنى اشوف انتوا ازاي هتتغيروا بالأداء اللي انتوا قدمتوه في الشوط الأول. وقعد يشرح لهم تغيير الخطة اللي كان مفتاح بالنسبة لمنتخب مصر ان هو يقدر يرجع في النتيجة. وكلنا شفنا الشوط الثاني التدخل الفني العظيم لحسام حسن، فكرة وجود عمر مرموش على الجنب الشمال، إمام عاشور في الجنب اليمين، وجود زيكو في قلب الهجوم ومعاه محمد صلاح، أداء المنتخب اختلف تماما وقدرنا إن احنا نعمل العودة التاريخية دي. تحية للعميد حسام حسن الأسطوري كلاعب وكمدرب. دي أول حاجة. تاني حاجة عايز أتكلم عن محمد صلاح، وبطالب كده بحملة قومية إن احنا نعمل تمثال أيقوني للأسطورة الحية محمد صلاح، يكون بقى موجود في ميدان عام، يكون موجود عند استاد القاهرة، يكون موجود عند اتحاد الكورة. محمد صلاح أسطورة حية ورد على كتير قوي قوي من أعداء النجاح سواء جوه مصر أو بره مصر، اللي شككوا ان محمد صلاح بيلعب لنفسه وان هو ما بيلعبش للمنتخب وان هو ما قدمش حاجة لمنتخب مصر. محمد صلاح بيبقى هداف المنتخب ب3 أهداف وهداف اللعيبة العرب، ودي حاجة مهمة جدا اللي احنا نقولها، ان محمد صلاح بهدفه امبارح امام نيوزيلندا بقى 1 من هدافين العرب في المونديال، بيتشارك مع كذا لعيب، بنتكلم على سامي جابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري ويوسف انصيري، واكتر من لاعب عربي بيسجلوا 3 أهداف. محمد صلاح بقى من هدافين العرب، حاجة قمة في الفخر للأسطورة الحية محمد صلاح، اللي حتى كمان الناس قالت ان هو بعيد عن الجمهور المصري. شفنا محمد صلاح بعد الفوز امبارح امام نيوزيلندا وهو نازل الشارع بيحتفل في فانكوفر المباراة، يعني بعد المباراة ونازل بيحتفل مع الجمهور وبيهزر معاهم. محمد صلاح واحد مننا، محمد صلاح أسطورة وقائد، وشفنا محمد صلاح مع لعيبة المنتخب وبعد التغيير بتاعه ومع إصابة حسام عبد المجيد إزاي محمد صلاح كان قائد حقيقي للمنتخب سواء جوه الملعب أو بره الملعب. عايزين نقول رسائل سريعة كده للعيبة أدت بشكل عظيم امبارح في مباراة نيوزيلندا. عايز ابتدي بمصطفى شوبير اللي الكلام مش هيوفيه حقه، والتألق اللي كان فيه والتركيز اللي كان فيه في أوقات صعبة في مباراة امبارح. مصطفى شوبير واحد من الحراس اللي ليهم مستقبل كبير جدا جدا، وأتمنى أن مصطفى شوبير يكون واحد من لعبتنا المحترفين، لأن مصطفى شوبير في السن اللي هو فيه بنتكلم 26 سنة عنده كتير جدا إن هو يقدمه. عايز كمان أوجه رسالة لرامي ربيعة، الراجل اللي نزل ويعني عالج كل مشاكلنا الدفاعية اللي كانت واضحة جدا في الشوط الأول. الراجل نزل كان مركز بشكل كبير وقدر ان هو يحل مشاكل دفاعية. زيكو اللي تهاجم كتير الصراحة في يعني أحداث الشوط الأول، زيكو بيرد على الناس وبيأكد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ان زيكو قصة تتعمل فيلم. زيكو الراجل اللي ملعبش ولا

مباراة دولية، أول مباراة كانت روسيا، بعدها البرازيل بيسجل في الاثنين، بيشارك في كاس العالم وبيرجعنا في النتيجة أمام نيوزيلندا. وأخيرا طبعا محمد صلاح، اللي يعني اللي كل شوية بيأكد أن محمد صلاح ده أعظم رياضي في تاريخ مصر بلا منافس. محمد صلاح اللي خلانا نصدق أن احنا نقدر، محمد صلاح فرحته وضحكت محمد صلاح عندنا بالدنيا، مباراة يعني تأشعر الواحد ومباراة تخلي الواحد يعني النهاردة والناس كلها بتصحى لأشغالها أو بتصحى بقى متأخر ما راحتش الشغل النهاردة، كله صاحي حاسس إن في حاجة حلوة قوي كانت بتحصل قبل ما ينام. طبعا يعني اتحاد الكورة خلاص بيجدد عقد العميد ل 2030، وعايز اقول لكم ان العميد هيكون عنده بعد المشاركه في كاس العالم دي تحدي كبير جدا، لان دي الرقصه الاخيره لعدد كبير قوي من اللعيبه اللي خلاص يعني سنها في كاس العالم الجاي هيعدي ال 33 وال 34 سنه. فغير العميد والانجاز اللي بيعمله ده، عنده انجاز تاني في صنع الجيل الجديد للكره المصريه، هيبقى قوامه طبعا حمزه عبد الكريم والعديد من اللعيبه اللي ان شاء الله نكتشفهم ونبني على اللي احنا بدأناه. اخر حاجة عندنا يعني عايز اقول لكم بس سيناريوهات يعني مصر في الدور التاني، اللي احنا خلاص يعني ضمننا بنسبة 99.9% التأهل لدور ال 32. لو تأهلنا في الصدارة ان شاء الله هنلاعب واحد من افضل توالد للمجموعات الجاية، الاولى او الخامسة او الثامنة او التاسعة او العشرة، وهم تشيك او اكوادور او كاب فيردي او السنغال او الاردن. الماتش هيكون الساعة 11 مساء، هيكون في توقيت كويس جدا، يا رب نتصدر يوم الاربع 1 يوليو. لو تأهلنا كوصيف للمجموعة لا قدر الله، منتخب مصر هيلعب مع وصيف المجموعة الرابعة، هيكون باراجواي او استراليا، والماتش هيبقى الساعة 9 يوم الجمعة 3 يوليو. فالتوقيتات هتكون مناسبة جدا للجمهور المصري ان شاء الله. اخيرا لو طلعنا ثالث المجموعة لا قدر الله، هنلعب مع متصدر المجموعة الثانية او التاسعة، فهيكونوا يا فرنسا يا كندا او فرنسا. لو فرنسا هيبقى يوم 30 يونيو اجاري الساعة 12 مساء، ولو كندا هيكون يوم 3 يوليو الساعة 6 الصبح. ان شاء الله ما نكونش ثالث المجموعة ولا تاني المجموعة، نكون متصدرين المجموعة. حلقة النهاردة هتكون حلقة احتفالية، حلقة ممتعة جدا، لان بعد دقائق هيكون معانا مسابقة مونديالي اصلي مع 2 متسابقين، خالد مقلت وخالد العمراوي، هيتسابقوا ونشوف مين منهم هيكون المونديالي الاصلي وهيفوز بجائزة مقدمة من نجوم FM هيكون موبايل. هنشوف المسابقة دي في اللينك الجاي، وهيكون في الساعة التانية هيكون مشرفنا ومنورنا في الاستوديو صانع المحتوى علي خالد علاوي، عشان نتكلم معاه عن أداء منتخب مصر واللي جاي بالنسبة لمنتخب مصر وعن بطولة كاس العالم بشكل عام. لسه مكمين معاكم في الاستاد، وتبعتونا على 015-595-5006 وقولونا مين نجم مباراة مصر ونيوزيلندا.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: من تونس سمعه في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مره تانية في الاستاد وجي معادنا مع مسابقه مونديالي اصلي ومشرفنا في الاستوديو دلوقتي الخالدين خالد مقلد. مشرفنا ونورنا.
2: اهلا يا هوبا.
1: ايه متوتر؟
2: شوية.
1: وخالد العمراوي. خالد مشرفنا ونورنا.
3: ايه الاخبار؟
1: كله كويس الحمد لله. جاهزين للمسابقة؟
2: خير ان شاء الله.
1: حد عنده ثقة زايدة؟
2: في ثقة زايدة مش عايزينها بس تأثر على اللي جاي يعني.
1: ان شاء الله خير بإذن الله. ونبتدي بقى يعني مسابقتنا بالقرعة. خالد مقلد تختار. أيوة. ملك ولا كتابة؟
2: كتابة.
1: كتابة. طيب يبقى كده خالد عمراوي ملك واللي هيفوز بالقرعة. هنشوف هيختار ان هو يبتدي الأسئلة ولا اللي قدامه يبتدي الأسئلة. يلا بينا. كتابة. كتابة. خالد مقلد هو اللي هيختار يبتدي الأسئلة ويخلي خالد العمراوي هو اللي يبتدي الأسئلة.
2: يلا يا باشا اتفضل.
1: ماشي. يبقى هنبتدي اسئلتنا بخالد العمراوي وفقرتنا الاولى هتكون تاريخ مصر في كاس العالم. وكل واحد فيكم هيتسال ثلاث اسئله. الاجابه الصحيحه هياخد عليها نقطه. وبعد الثلاث اسئله بتوع كل واحد هيكون في سؤال بونص. اللي هيجاوب عليه هياخد نقطتين. بس اللي يجاوب اسرع هيحجز الاجابه. التاني لو عايز يجاوب اجابه تانية هيكون عنده الفرصه. نبتدي بسؤالنا الاول اللي بيقول السؤال ده سهل. خالد العمراوي مين هداف مصر في تصفيات كاس العالم؟
3: صلاح.
1: صلاح اجابه صحيحه. عارف بكام كام جون ولا صعبه شويه؟ ماشي. صلاح إجابة صحيحة. محمد صلاح هو هداف مصر في تصفيات كاس العالم بعشرين هدف. نروح لخالد مقلد اللي اختار ان هو يجاوب.
2: حسني بدأت اندم شوية.
1: طيب سؤال لخالد مقلد بيقول مين أصغر لاعب في قائمة منتخب مصر لكاس العالم 2018؟
2: 2018 رمضان صبحي.
1: رمضان صبحي إجابة صحيحة ب21 سنة عشان يعادل النتيجة. خالد مقلد. خالد عمراوي واحد وخالد مقلد واحد. نروح لكاتيجري أصعب شوية من الأسئلة لأن ده كان أسهل حاجة عشان تاخده بس الثقة كده في الأول. نروح للسؤال الجاي اللي بيقول خالد عمراوي. السؤال بيقول مين اللي صنع هدف محمد صلاح في مرمى السعودية في كاس العالم 2018؟ سؤال صعب شوي.
3: عبد الله السعيد.
1: عبد الله السعيد إجابة صحيحة. كان دايما الدويتو بتاع عبد الله السعيد ومحمد صلاح سواء في كأس العالم أو تصفيات كأس العالم. عبد الله السعيد إجابة صحيحة عشان يتقدم خالد العمراوي بنتيجة 2-1. نروح لخالد مقلد عشان يتعادل خالد مقلد ولا يسيب خالد العمراوي هو اللي متقدم. السؤال بيقول حمزة عبد الكريم هو أصغر لاعب في قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026. مين تاني أصغر لاعب في القائمة دلوقتي؟
2: تاني أصغر لاعب.
1: سؤال صعب.
2: مصطفى شوبير.
1: مصطفى شوبير إجابة نهائية.
2: واضح.
1: ها 10 ثواني 5 ثواني.
2: طارق علاء.
1: إجابة خاطئة. لا مصطفى شوبير ولا طارق علاء. هو هيثم حسن مواليد 8 فبراير 2002 إجابة يعني كانت قريبة شوية. طارق علاء من واحد من أصغر خمسة في قائمة منتخب مصر لكن إجابة خاطئة عشان خالد العمراوي يتقدم على خالد مقلد بنتيجة 2-1. ونروح للسؤال الثالث بالنسبة لخالد العمراوي. السؤال بيقول عايز مدرب فاز بكاس العالم كلاعب درب قبل كده منتخب مصر. فاز بكاس العالم كلاعب بس درب منتخب مصر في تاريخه.
2: ااا
3: حاول بس جاي في بالي ثواني
1: 20 ثانية يلا بينا. خالد نقلد عمال بيدعي من قلبه الإجابة
2: لأن عارف الإجابة
1: عارف الإجابة ها 10 ثواني
3: تردلي
1: تردلي إجابة صحيحة في آخر الثواني خالد العمراوي بيقتنص يعني نقطة السؤال وتردلي طبعا ماركو تردلي اللي درب منتخب مصر ما بين 2003 و2004 فاز قبل كده بكاس العالم 1982 مع المنتخب الإيطالي. نروح للسؤال الثالث بالنسبة لخالد مقلد اللي بيقول كم مدرب موجود في كاس العالم دلوقتي في النسخة دي 2026 درب قبل كده منتخب مصر باستثناء طبعا كابتن حسام حسن.
2: اوكي هو في اجيري المكسيك ده واحد كيروش اثنين
1: اجابة نهائية اجابة نهائية
2: اجابة
1: صحيحة خالد مقلد برافو عليك يا خالد والله سؤال صعب جدا جدا. اجيري بيدرب منتخب المكسيك وكيروش بيدرب منتخب ايه؟
2: كيروش
1: مش محسوب عليها النقطة غانا صح. إجابة صحيحة عشان يوصل خالد مقلت لنقطتين مقابل ثلاث نقط بالنسبة لخالد العمراوي. ونروح لسؤال البونص في طبعا الكاتيجري بتاعنا أو النوع الأولاني من أسئلتنا عن تاريخ مصر في كاس العالم. اللي هيجاوب الأول هيكون حاجز الإجابة، المتسابق التاني ممكن يقول إجابة تانية لو هو شايف أن الإجابة دي مش صحيحة، ولو القصة ليها دعوة برقم يبقى الأقرب هو اللي بيفوز، بس بيفوز بنقطة واحدة بس مش النقطتين. نروح للسؤال اللي بيقول السؤال اللي كنتوا الاتنين وسؤال سرعة، كم لاعب كان بيلعب في النادي الأهلي وقت إقامة كاس العالم 1990 في إيطاليا؟ يعني كم لاعب من النادي الأهلي كان موجود في قائمة منتخب مصر في كاس العالم 1990؟ قولوا رقم، واللي هيقول رقم الأول هيبقى حاجز الرقم ده، وهنشوف مين الأقرب للرقم الصحيح.
2: 9
1: إجابة خالد العمراوي، هل هي 9 أقل أو أكتر؟
3: 11
1: إجابة صحيحة بالنسبة لخالد العمراوي 11 بالظبط عشان ياخد نقطتين السؤال، يعني مش كمان الأقرب لا قدر ان هو يقول 11 وكان الرقم المظبوط. طبعا يعني اللعيبة خلينا نقولهم أحمد شوبير، إبراهيم حسن، ربيع ياسين، هاني رمزي، حسام حسن، طاهر أبو زيد، علاء ميهوب، أيمن شوقي، أسامة عرابي، عادل عبد الرحمن، وأخيرا الراحل ثابت البطل. عشان يوصل بنقطتين خالد العمراوي صعب الدنيا على خالد مقلد، يوصل لخمس نقاط مقابل كم نقطة؟
2: 2
1: نقطتين بالنسبة لخالد مقلد. لسه مكملين معاكم في مسابقة مونديالي أصلي، وبعتولنا قولولنا أنتوا عارفين إجابات الأسئلة اللي احنا بنسألها، ولا الأسئلة صعبة شوية ولا الأسئلة سهلة شوية، محتاجين ان احنا نصعب الاسئلة. كل الامور ممكنة بالنسبة لاتنين متسابقين، يقدر خالد مقلد ان هو يرجع بسهولة في الكاتيجري التاني والتالت. لسه مكملين معاكم في الاستاد ومسابقة مونديالي اصلي.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: x.com/nobumafm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد وعجبني قوي، وهنقرأ الرسائل بتاعتكم للإجابات الصحيحة على الأسئلة اللي بنسألها، وواضح الناس متحمسة قوي من قصة المسابقات والألعاب، وقصة حماسية فعلا في لقاء بقى خالد مقلد وخالد العمراوي اللي تفوق في النوع الأول من أسئلتنا النهاردة بنتيجة 5-2. هل هيقدر خالد مقلد ان هو يرجع تاني ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه في النوع التاني من أسئلتنا، واسمه حد فاكر. حد فاكر زي تاريخ مصر في كاس العالم، كل واحد بيسأل 3 أسئلة، الإجابة الصحيحة بنقطة، وفي الآخر في سؤال بونص اللي هيجاوب عليه بالظبط هياخد نقطتين، واللي هيكون أقرب في الإجابة الصحيحة بياخد نقطة واحدة. نبتدي الكاتيجوري التاني بتاعنا حد فاكر مع خالد العمراوي، اللي اختار خالد مقلد ان هو يبتدي واضح ما كانش يعني قرار يعني صحيح، بس هنشوف آخر المسابقة بتقول ايه. نروح لخالد العمراوي ونسأله، مين المنتخب صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كاس العالم؟
3: البرازيل.
2: البرازيل إجابة صحيحة عشان يوصل خالد العمراوي للنقطة السادسة. 11 انتصار للبرازيل ما بين 2002 و2006، فازوا 7 مباريات في 2002 وبعد كده كملوها بأربعة في 2006. نروح لخالد مقلد كده، النتيجة 6-2 خالد مقلد. طيب مين أكتر منتخب عربي وصل لكأس العالم بشكل متتالي؟
3: بشكل متتالي
2: أكتر منتخب عربي وصل لكأس العالم بشكل متتالي؟
3: السعودية.
2: السعودية إجابة صحيحة. خالد مقلب بيحصل على نقطة عشان توصل النتيجة لستة تلاتة. وصلوا لأربع كؤوس عالم متتالية من 94 98 2002 و2006. نروح لخالد العمراوي ونصعب الأسئلة شوية. السؤال بيقول، مين المنتخب صاحب أطول مشوار في تصفيات كاس العالم 2026؟ المنتخب اللي خاض اكتر عدد من المباريات. سؤال صعب. الاسئله الحاليه دي دايما بتبقى اسئله صعبه، هما مذاكرين تاريخ بس الحاضر بقى.
3: ممكن البوسنه.
2: البوسنه اجابه خاطئة. خالد العمراوي أول سؤال خالد العمراوي ما يعرفش إجابة عليه إجابة خاطئة، هو منتخب العراق، لأن هو خاض أكتر من ملحق في التصفيات الأسيوية، خاض الملحق العالمي، وكانت آخر مباراة بالمناسبة كانت مباراة المنتخب العراقي عشان يتأهل لكأس العالم 2026، عشان تفضل النتيجة 6-3 ويبان كده بريق الأمل في عينين خالد مقلد عشان يقدر يرجع في النتيجة. نروح للسؤال الجاي اللي بيقول، خالد أذكر واحد من اثنين كانوا أكتر لعيبة ضيعت ضربات جزاء في تاريخ كاس العالم. اثنين بيتشاركوا الرقم ده، أكتر لعيبة ضيعت ضربات جزاء بس خلال المباراة مش ركلات ترجيح.
3: أوكي.
2: هما اثنين، قول واحد منهم.
3: هي إجابة غريبة شوية. ميسي.
2: ميسي إجابة صحيحة. والغريب بقى أكتر إن إحنا وإحنا بنتكلم إن ميسي ضيع ضربة جزاء في المباراة اللي بتتلعب دلوقتي بقى أكتر واحد ضيع ضربات جزاء في تاريخ كأس العالم بثلاث ضربات جزاء. مباراة النهاردة
3: ما كانش بدأ، كانت ممكن الإجابة تختلف.
2: بالظبط. لا هي الإجابة كان بيشاركوا الرقم ده جيانا ساموا نجم المنتخب الغاني، كل واحد فيهم كان ضيع ضربتين جزاء قدام الايسلندا وقدام بولندا بالنسبه لميسي، وقدام تشيك واوروغواي بالنسبه لجيانا ساموا. نوصل خالد مقلد بيوصل للنقطه رقم كام؟
3: أربعة.
2: اجابه صحيحه، ياخد نقطه عليها كمان.
3: هقول لك دي عليها نقطه دي.
2: يلا نروح للسؤال الجاي لخالد العمراوي اللي بيقول، مين اكبر مدرب درب ماتش في تاريخ كاس العالم؟
3: أدفوكات اللي لسه
2: أدفوكات إجابة صحيحة. المدرب الهولندي إيليه كوراساو في مباراة ألمانيا بقى أكبر مدرب يدرب مباراة في تاريخ كاس العالم، وبعد كده المباراة اللي بعدها مباراة الإكوادور بقى بيكسر رقم بتاعه ب 78 سنة و 200 يوم. ديك أدفوكات هو أكبر مدرب في تاريخ كاس العالم عشان يوصل خالد العمراوي للنقطة السبعة، وخالد مقلت عنده فرصة ان هو يوصل للنقطة الخامسة عشان نشوف يعني تحدي بقى انا مين في فقرتنا الاخيرة. طيب السؤال بيقول كم واجهة عربية حصلت في تاريخ كاس العالم قبل نسخة 2026؟
3: قبل 2026
2: كم واجهة عربية حصلت في تاريخ كاس العالم؟ وأكيد المواجهة دي أفريقية أسيوية لأن ما فيش فرقتين من نفس القارة كانوا مع بعض في دور المجموعات.
3: أوكي. 2018 إحنا لعبنا السعودية.
2: تمام.
3: 2006 كان فيها السعودية وتونس. 94 كان فيها السعودية والمغرب.
2: هل كان في تاني؟ يا جماعة نهائي
3: تمام
2: كده ثلاث مرات ثلاث مرات 94 2006 و 2018 مش حاسس انت ناسي واحدة في النص
3: 2018
2: انت مش ناسي واحدة في النص اجابة صحيحة بلاش ان انا اوترك اكتر من كده اجابة صحيحة ثلاث مرات 94 كانت اول مواجهة ما بين السعودية والمغرب و2006 السعودية وتونس واخيرا 2018 السعودية ومصر وفي مواجهة يعني اردنية جزائرية هتكون فجر يعني بكرة باذن الله لكن قبل 26 ثلاث مواجهات عشان يوصل خالد مقلد للنقطة الخامسة وتبقى النتيجة 7-5 لخالد العمراوي ضد خالد مقلد. هيحسم السؤال الجاي ده هيحسم المسابقة لو خالد العمراوي قدر ان هو يجاوب عليه بشكل صحيح يقدر يحصل على نقطتين او ثلاث نقاط او يرجع خالد مقلد ونروح لسؤال فاصل اللي هيجاوبه هيكون الفائز معانا في مونديالي اصلي. نروح لسؤال انا مين. انا مين هقول ثلاث معلومات عن لاعب او مدرب في تاريخ كاس العالم والمطلوب من الاثنين متسابقين ان هما يعرفوا هو مين. هقول الثلاث معلومات لو قلت معلومتين بس وحد قدر يجاوب بيحصل على نقطة ازيد وبالتالي يفوز بثلاث نقاط مش نقطتين بس. نروح للمعلومة الاولى اللي بتقول حصلت على الكرة الذهبية من قبل، دي المعلومة الاولى. تمام كده حد هيخاطر؟ يلا بينا على المعلومة التانية. فزت بكأس العالم وكنت قائد منتخب بلادي وأنا بفوز بكأس العالم. تمام؟ كنت القائد أنا اللي رفعت كأس العالم لما بلدي فازت بكأس العالم. تمام؟
3: يعني هو كان القائد لما
2: كان الكابتن هو اللي رفع كأس العالم لما بلده فازت بكأس العالم وحصل على الكرة الذهبية قبل كده. نروح للمعلومة الثالثة ولا حد هيخاطر؟ قراركو. ها نروح للمعلومة الثالثة، محدش ناوي يخاطر. نروح للمعلومة الثالثة اللي بتقول وصلت مع منتخب بلادي لثلاث نهائيات متتالية لكاس العالم.
3: كافو
2: إجابة نهائية. خالد العمراوي
3: انا لسه معايا اسمع
2: معاك ان انت معاك تخمينه تانية لو قلتها غلط بترجع لكم ان انتوا كل واحد يقول تخمينه كمان.
3: مش هتخمن المعلومه كمان
2: لا احنا كده قلنا ثلاث معلومات عايزين معلومه اضافيه.
3: لا طب
2: انا اقدر اقول معلومه اضافيه بس هيبقى لسه بنقطتين زي ما احنا اتفقنا. جرب
3: انا بفكر بس
2: عشر ثواني. طيب هقول المعلومة الرابعة ولو محدش فيكو قدر ان هو يجاوب اجابة صحيحة خلاص خالد العمراوي هيفوز بمسابقة مونديالي أصلي. ففرصتك الأخيرة يا خالد يا مقلد عشان تجاوب على السؤال ده.
3: هو كده معناه ان انا الاجابه اللي جاوبتها اصلا مش مظبوطه.
2: لا اجابه خاطئه. لان هي لو اجابه كانت صح كنت هقول لك اجابه صحيحه. طيب يلا بينا. المعلومه الرابعه بتقول لعبت في الدوري الالماني وفي الدوري الايطالي مع نادي انتر ميلان.
4: ماتيوس
2: لوثر ماتيوس إجابة صحيحة. وخالد العمراوي بيقتنص نقطتين كمان عشان يفوز بمسابقة مونديالي أصلي ويوصل لتسع نقاط مقابل خمس نقاط لخالد مقلد اللي ما كانش في الفورمة النهاردة. بس احنا يعني برا الهوا كنا بنتكلم. لا الراجل كان جامد جدا بس النهاردة برا الفورمة مع التوتر والأجواء دي برضو الموضوع بيبقى صعب شوية. هارد لك يا خالد يعني أداء كبير جدا وجبت حاجات صعبة بس يمكن بس إيه في الأوقات الحاسمة كخالد العمراوي
3: الودي غير الرسم
2: خالد أنا بشكرك شكرا جزيلا والله يعني هارد لك وكنت أتمنى الموضوع يخلص تعادل لغاية آخر لحظة. خالد العمراوي ألف مبروك ويعني قول لنا بقى حاسس بإيه كده يعني عشان
4: استكمالا للانتصارات من الفجر بدقينا انتصارات والحمد لله كملناها بانتصارات كانت قريبة يعني آخر سؤال كان ممكن يخليها تعادل بس الحمد لله ماتيوس نط في دماغي على طول بصراحة.
2: طبعا خالد العمراوي هو الفائز بمسابقة مونديالي أصلي بتسع نقاط مقابل خمس نقاط لخالد مالت وهيكون فائز معانا بجائزة مقدمة من نجوم في أم موبايل. وانتوا كمان تقدروا تكونوا موجودين معانا في مسابقة مونديالي أصلي لما تجاوبوا على سؤالنا اللي بيكون موجود على صفحة نجوم في أم على فيسبوك / نجوم في أم. يوم الخميس بيكون موجود السؤال اللي بيجاوب على السؤال بنختار اتنين بشكل عشوائي يكونوا موجودين معانا في الاستوديو ويكون عندهم الفرصة عشان يفوزوا بجائزة موبايل مقدمة من نجوم في أم للفائز من مسابقة مونديالي أصلي. دي مسابقة مونديالي أصلي. بعد دقائق هيكون معانا علي خالد علاوي عشان نتكلم معاه في كل ما يخص منتخب مصر والبطولة بشكل عام. واحد من صناع المحتوى اللي بيقدموا الكورة بشكل ممتع جدا وبشكل لطيف جدا هنسمعه معاكم إن شاء الله خلال دقائق من دلوقتي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة.
2: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان.
1: وزير المالية يؤكد أن الحكومة تولي أهمية للتوصيات البرلمانية الصادرة عن مجلس النواب.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها بمصر.
1: وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تحديات القطاع وخطط تطويره وتعزيز الصادرات.
2: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
1: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
2: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
1: بعثة الأولمبياد الخاصة المصري تحقق 8 ميداليات في ختام الألعاب الإقليمية العاشرة بمدينة سوسة التونسية.
2: طقس حر رطب غدا وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق الرئيسية.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة.

0: بنتنا السمعه في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مره تانية ومصرفنا و

0: شاور الكاميرا براحتك
1: وممكن اعمل بقى اهداء لماما
0: لا مش للدرجه دي يعني ما عندناش وقت قوي للاهداءات. مشرفنا ومنورنا وشفت ازاي انجاز الجيل ده من منتخب مصر وهل كنت متوقعه ولا لا؟ بس قبل كده قبل ما اسالك السؤال ده عايز اعرف منك كده انت بدات بقى تتفرج على المنتخب امتى؟ وذكرياتك مع المنتخب في كاس العالم وذكريات كاس العالم، كلمنا شويه عن الموضوع ده.
1: انا بصراحه كنت شايل هم ان انا اجي وان احنا ما نبقاش كسبانين
0: طبعا،
1: يعني كنت ابقى
0: كنتش هتيجي يعني انت من نفسك حاسك ان انت يعني بص انا مش قادر اتكلم على الكوره دلوقتي يعني
1: انا عاطفي بزياده وبيبان عليا ان انا بتاثر يعني ان انا متضايق وهنقعد بقى نرنت ان المنتخب لا كنا استحقينا. فانا الذكريات الاليمه مع المنتخب هي بصراحه بالنسبه لكاس العالم كتير. ولو هنرجع بقى من البدايه خالص، لا انا بشجع المنتخب من يعني اول بطوله كبيره كانت 2006 فدي اول بطوله وليا ذكريات مع المنتخب. وبعد كده 2008 2010 بس هو احنا كاس العالم برضه ستيل دي العقده بتاعتنا
0: طبعا،
1: ودي الحاجه اللي احنا عايزين نكسرها. وحتى قبل البطوله ما تبدا كاس العالم كان في حد جه قال لي هل تختار ان انت توصل سيمي فاينل كاس عالم زي المغرب ولا تاخد ثلاثه افريقيا ورا بعض؟ بصراحه انا قعدت حابه افكر.
0: واخترت ايه في الاخر؟
1: اخترت كاس العالم.
0: بجد والله؟ لا انا كاس الامم طبعا.
1: عشان انت بالنسبه لك انت كسبت حاجه.
0: لا كاس الامم اصلا انا عامل ريكورد، والفكره كمان ان انا لما بتكلم مع اي حد في افريقيا هو بيني وبينك يا باشا كاس الامم الافريقيه، كاس العالم تمام وحلوه وكل حاجه بس يعني تمام يعني خدت ايه في الاخر برضو يعني انا بالنسبه لي كاس الامم. لا كاس الامم طبعا كاس الامم. انت بالنسبه لك فعلا كاس العالم؟
1: يمكن عشان دي الحاجه اللي ناقصاني يعني انا ممكن اخترتها عشان دي الحاجه اللي
0: بس انت عشان مستكفي من كاس الامم. خلي بالك كاس الامم قبل 2006 دي يا علي كان موضوع صعب يعني، 98 دي اتاخدت يعني بطلع الروح قوي.
1: عشان كان عندي 4 سنين.
0: لا كان كابتن جوهري ساعتها يعني كان بيقول انا يعني استنوني انا 13 على البطوله دي، رحنا خدنا كاس الامم. فلا كاس الامم صراحه انا اختار كاس الامم، مختلف معاك. بس انت ذكريات كاس العالم بالنسبه لك و2018 واللي بتشوفه دلوقتي، انت بالنسبه لك الانجاز ده عامل ازاي؟
1: لا 2018 كانت تروما بصراحه يعني فاكر احنا اتاهلنا لها ازاي وماتش الكونغو ويعني الموضوع كان درامي وفي اخر دقيقه بس في الاخر هل ده النتيجه بتاعتها ان انا اروح العب كده في كاس العالم؟ وطبعا اللي حصل وقتها في المعسكر فلا انا فاكره كويس كاس عالم روسيا كان بالنسبه لي سيء جدا. حتى كمان خسرنا من اخر ماتش في السعوديه كمان وانا عندي جمهور،
0: فده زود
1: الموضوع. لا انا عندي جمهور كتير من السعوديه فانا وقتها انا اتبهدلت
0: فانا المتابعين السعوديين
1: اللي هو احنا ماشي احنا رايحين
0: طلعوك مسرح
1: احنا راجعين في طياره واحده بس هم كسبانيننا برضو احنا ما جبناش ولا نقطه.
0: كان المناوشات عامله ازاي بقى هناك في الماتش بتاع مصر والسعوديه؟ كان الموضوع
1: لا انا كنت في مصر هنا بس طبعا على السوشيال ميديا ولا الناس ما رحبتنيش مع ان هم كمان خسروا وطلعوا زينا بس احنا كسبناك
0: فرق معاهم قوي
1: طبعا.
0: طيب كنت متوقع ان الجيل ده يقدر يحقق حاجه في كاس العالم من واقع بقى كاس الامم الافريقيه اللي فاتت وماتشاتنا في التصفيات ماتشات وديه؟ كنت حاسس ان الجيل ده يقدر يحقق حاجه ولا
1: عايز الصراحه
0: تبتسم؟
1: الصراحه قولي بعد الاخفاق هقول لك ليه. الاخفاقات بتاعت كاس الامم النهائي اللي خسرناه مع السنغال، برضه ماتش التصفيات كاس العالم مع السنغال، انا حسيت ان الجيل ما عندوش شخصيه حتى لو عنده كوره بس هو بيجي في المواقف الصعبة يعني بينكسر. واللي رجع لي ده شوية خلى فيه بص من الأمل يعني حسام حسن بصراحة. يعني أنا كنت من الناس اللي بتطالب أنا عايز حسام حسن يرجع عشان على الأقل بره عن الكورة بره عن الملعب هو هيدي اللعيبة شخصية إن أنا مش عايز أخسر،
0: فاهم
1: قصدي؟ إن الهزيمة دي أنا مش أنا بكره الهزيمة. فانا بصراحه لا ما
0: شايف ان حسام حسن هو السبب الاساسي طبعًا. في ان الجيل ده يلعب بالروح دي ويطلع اكتر من اللي عنده. ها
1: طبعا لا حسام حسن يعني اسطوره رجعت، واللعيبه كمان انا حاسس جابت اخرها معاه كاداء يعني هل ده مثلا اداء محمد هاني في الدوري؟
0: لا طبعا.
1: هل فتوح؟
0: لا.
1: لعيبه كتيره في الدوري مش ده ادائها ومش ده اعلى مستوى ليها، بس مع حسام حسن لا اللعيبه بتقاتل، وحتى اللعيب السيء او اللعيب اللي بيأدي اداء سيء هو بيطلعه ما عندوش خوف. فانا ده اللي انا كنت مستنيه من حسام حسن ان انت هتديني شخصيه. وطبعا مع مرور بقى البطولات يعني مثلا كاس الامم اللي فاتت لا حسام حسن فاجئنا ان عنده كوره
0: مظبوط،
1: مش زي ما احنا
0: مش قصه روح
1: وحماس وهنجيب الكاس وهنكسر وهنقلق. لا هو الراجل عنده كوره وبي

0: علم
1: معاك.
0: يعني انا فاكر كويس قوي ماتش كاس الامم اول ماتش خالص او جنوب افريقيا لعبنا 5 بعدها بدا يتخلى عن الخمسه ويبقى اجرأ اكتر. كاس العالم ده احنا ما لعبناش ولا ماتش 5
1: معاك بالظبط. وحتى ماتشات الوديه كمان ماتش اسبانيا هو اقوى ماتش
0: انا بنلعب 4. انا كل ماتش مع حسام حسن انا بتفاجئ ان ودي مش عيب يعني مش عيب ان المدرب بيتعلم او ان هو يغير من من من افكاره. وانا بصراحه
1: علاوي شايف الجيل ده بيقرب من جيل 2006 ولا لسه الموضوع بعيد؟
0: عارف لو كسبوا الماتش يعني خلاص هنعدي الدور ده نوصل الدور التاني
1: تمام.
0: لو وصلنا الدور اللي بعده
1: دور ال 16 بعد ال 32
0: انا حاسس لا هيبقى
1: فعلا
0: عندهم حجه ان احنا يا جماعه احنا وصلنا كسبنا ماتشين عدينا دورين.
1: ايوه بس دول كسبوا 3 كاس امم
0: كاس العالم يا هو
1: انت بالنسبه لك كاس العالم
0: لا كاس العالم انا بحس هو ليه اجواء خاصه يعني حتى في متابعتي انا تقريبا ما فوتش غير يمكن 7 ماتشات طبعا عارف دلوقتي اكيد في حد يقول ده ما عندوش حياه
1: لا عايز اقول لكم ان انا يعني علي واحنا بنتكلم مع بعض النهارده الحلقه انا وصلت له تقريبا الساعه 4:30 او 5 يعني بعد انا الماتش كلنا سهرنا طبعا كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي الواحد اشغلهم الصبح بيحسدوك يعني
0: لا انا شبر عندي ما نمتش الناس لحد الساعه 9 في الشارع والقهوه مليانه فلا اجواء كاس العالم انا زي ما قلت لك انا ما فوتش غير 7 ماتشات وده مش بيحصل في العادي يعني أكيد. في الدوريات العاديه يوم السبت الممتاز ومش عارف ايه
1: من الساعه 12 للساعه 12
0: لا بتفرج ومستمتع بالاجواء والجمهور وهي البطوله بصراحه بشكل عام هي فاجئتنا.
1: هسالك عن البطوله اللينك الجاي لسه مكملين مع علي خالد علاوي صانع المحتوى مكملين في الاستاد ابعتوا لنا على 015 595 1006 كل اللي انتوا عايزين تسالوه لا علاوي مكملين معاكم في الاستاد.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، وعايز أقول لكم أن يوم 22/6/2026 هو يوم تاريخي، مش بس عشان مصر حققت فيه أول فوز ليها في تاريخها في كاس العالم، لا ده كمان عشان ميسي بيعدي رقم ميروسلاف كلوزا وبيبقى الهداف التاريخي لكاس العالم بهدفه في النمسا في الدقيقة 38 بعد ما كان أضاع ركلة جزاء. والحقيقة ان علاوي مفاجئني جدا، لان هو واحد يعني مشجع كروي كده عنده كمية تناقضات مرعبة. الراجل بيشجع ريال مدريد بس شايف ان ميسي في حتة تانية. هل ميسي هو الاعظم في التاريخ بلا منافس ولا في حد
3: ممكن ينافس؟ حاجة هتعجبك في الاول بس بعد كده مش هتعجبك.
2: قول.
3: انا بالنسبة لي شجعت ريال مدريد عشان زيدان. تمام. زيدان هو احسن لاعب انا شفته.
2: تمام.
3: فضلت بقى كابر وعاند مع ميسي بقى لحد مثلا نقول ايه قبل كاس العالم بشويه،
2: قبل كاس عام 18.
3: تمام. لا 22
2: 22 ماشي، قبل ما خد كاس العالم
3: خدوا هي فاناليزما دي. فقعدت بقى خلاص اللي هو علي.
2: كنت بتقول ان كريستيانو احسن منه؟
3: عمري ما قلتها.
2: امال كنت
3: بتشجع ريال مدريد وعمري ما قلتها.
2: كان مين المنافس لميسي في الاعظم بالنسبه لك؟
3: لا انا عمري ما شفت ان في منافسه بصراحه
2: اصلا
3: ده
2: وانت بتشجع ريال مدريد.
3: دي كان بتضايق جمهور مدريد مني، اللي هو الراجل ده كسبك، ده جاب لك بطولات ماشي بس هو كسبني، بس ايه علاقه ده بميسي اصلا؟
2: يعني انت شايف ان ميسي في حته تانية حتى وانت بتشجع مدريد؟
3: دي الحقيقه. واي حد
2: وما كرهتش ميسي؟ طيب
3: كنت بكرهه طبعا، بكرهه وبيلعب ضد وبيضيع لي ماتش 3-2 مثلا كلاسيكو، ده هو اللي مخلصه لوحده ماتشات كتيره طبعا. فاكيد بكرهه وهو ضدي، بس هو مش ضدي خلاص، انا مش متضايق منه وانا بستمتع بيه.
2: انت شايف ان ميسي في حته تانية حتى هو يعني اغرب شهاده اشوفها من مشجع لريال مدريد. طب متوقع ان ميسي يخلص ومبابي يخلص وميسي هو هدف التاريخي، ولا مبابي كده هيعدي؟
3: هو كده هيعدي سواء البطوله دي او اللي جايه، لان هو هيلعب ممكن كاس عالم كمان ممكن اتنين. فدي اللي زعل شويه ان هو هيعدي، بس
2: النسخه دي اللي هيقفلها هو ميسي ولا مبابي؟ تتوقع ايه؟
3: انا اتمنى ميسي بصراحه.
2: تتوقع ايه بقى؟
3: اتوقع على مبابي. انا ما اعرفش طريقهم عامل ازاي، بس لا هم بابي بصراحه الفرقه اللي معاه. نشوف ماتش السنغال هو اسوأ واحد في الملعب تقريبا، ومع ذلك جاب جولين من كتر الفرص اللي بتجيله. فانا لا يعني
2: متوقع ميسي. متوقع ايه في الاخر، مبابي ولا ميسي للنسخه دي؟ كده كده قلت مبابي خلاص للي جاي، بس النسخه دي مين يقفل وهو الهداف التاريخي؟
3: مبابي برضه.
2: مبابي برضه.
3: بس اللي كسرها ده يعني خلاص ميسي، يعني دي تحسب له ان اول واحد كسر الميرزاف كلوزا هي ميسي، دي تحسب يعني من اكتر حد يستحقها غيره. هتبقى وحش قوي
2: صراحه. ما فيش يعني، بس هي كرة رضيته بزياده قوي.
3: طيب انت متضايق؟
2: لا والله مش متضايق، بس عشان كل ابطال يعني كانت قصص غير مكتمله. طيب نرجع تاني منتخب مصر، عايز اسالك عن صلاح. هل شايف ان صلاح هو فعلا رجل مباراه مصر ونيوزيلندا، ولا شايف ان في حد تاني يستحق الموضوع ده، وان بس عشان صلاح يعني احرز هدف وصنع هدف؟
3: لا مش شايف ان صلاح رجل المباراه بصراحه، انا شايف شوبير
2: فعلا.
3: شوبير لان ده اللي شالنا واحنا وحشين. الشوط الاول شوط كارثي، والناس بدات بقى تنزل راسها، واحنا لان انا كان دايما عندي عقده او منتخب مصر مع حسام حسن لما بيتاخر في النتيجه بيعاني.
2: مظبوط.
3: ودي اكتر حاجه كابوس بالنسبه لي ان المنتخب يتاخر، يعني بحس دايما الخطه معموله ان احنا واحنا متعادلين او متقدمين، لكن واحنا خسرانين الدنيا بتبقى يعني
2: بتبقى صعب
3: سودة قوي.
2: فانت حسيت ان مصطفى شوبير كان محافظ على تركيزه حتى مع
3: حتى
2: ان
3: بعد
2: احنا متاخرين في النتيجه.
3: بعدهم اول ركنيه جات لهم جابوها، وبعدها كذا فرصه. لا شوبير بصراحه بالنسبه لرجل المباراه، انا عارف ان زيكو الشوط الثاني بقى احسن، صلاح الشوط الثاني احسن، الفرقه بشكل عام الشوط الثاني احنا فرقه تانية. بس انا لا هديها لشوبير بصراحه، لان الماتش انت شفت
2: طبعا التدخلات بتاعته دي فرقت جدا.
3: لو 2-0 كان صعب
2: الموضوع، بعد. طيب حسام حسن ومحمد صلاح، هل شايف ان هم خلاص بقى رددوا على كل المشككين وعبيد نظريه المؤامره والمؤامرات والكلام ده كله؟ حسيت ان خلاص ان مفيش حاجه بقى تانية تتقال، وان حسام حسن ومحمد صلاح أثبتوا نفسهم، واحد كمدير فني قدير لمنتخب مصر والتاني كأسطورة حية يعني مش هتتنسي.
3: هي ما كانتش هتيجي غير باتنين أساطير يعني، أسطورة كلاعبا ومدربا وأسطورة زي صلاح طبعا، فهي ما كانتش تيجي غير من دول. وأنا مش شايف بصراحة كان موضوع المؤامرات، انا بشوفها بس الانديه او مشجعين الانديه اوقات بياخدوا الخناقات دي للمنتخب، اللي هو انا كنت محبط عايز اشوف اللعيب بتاعي في المنتخب، ودي وجهات نظر عادي قلناها قبل البطوله ان مثلا كان في حد يستاهل، نقول مثلا محمد اسماعيل او مصطفى محمد استبعاده، دي ممكن نتناقش فيها عادي ونختلف. انت شايف انه ينضم، انا شايف انه لا ما يستاهلش، وده ممكن على مصطفى محمد، انا مش شايف انه كان يستاهل، والخناقه اللي عليه ما كانتش تستاهل كل ده. بس هي مش مؤامره، هو الراجل شايف
2: ان كان في مهاجم طيب يكون موجود غير مصطفى محمد، ولا ان القايمه اللي موجوده دي هي احسن لعيبه ممكنه يعني.
3: هو جاب احسن لعيبه ممكنه، احنا بس حتى خناقاتنا لما بنتكلم مع مع مع زمايلي لا ممكن نتخانق على شحاته، على محمد اسماعيل، اللي هو طب يا جدعان على اتنين لعيبه بس معي. لكن بشكل عام هو الراجل ضم اللعيبه الممكنه كلها، وجاب مفاجاه كمان محدش توقعها غير يمكن احمد عز بس، حمزه عبد الكريم، والراجل لا ده الرقم 9، ودي مفاجاه برده.
2: شفت ازاي الدقيقه اللي شارك فيها حمزه عبد الكريم؟
3: لا انا عشان مش عايز حد يقول انت بتبالغ، بس احنا ممكن نعمل هالاند مصري
2: بجد والله،
3: نشوف جسمه عامل ازاي، وحتى جريته عنده شويه بيوطي جسمه وهو بيجري كده،
2: التيك اوف كده بتاع هالاند يعني.
3: فانا شايف ان موضوع برشلونه كمان هيخلي كورته احسن، كورته اكيد مش احسن حاجه بس انت رايح برشلونه،
2: متوقع ان هو يكمل في برشلونه ولا ممكن
3: مش لازم يكمل يعني، ممكن يشوف نادي يعني.
2: توقعك ايه؟
3: ممكن ما يكملش يعني، يبدا معاهم بس يشوف نادي ثاني او فرصه ثانيه يلعب اكتر، لان اكيد الفرصه انك تلعب مع برشلونه فيرست تيم دي مش حاجه
2: سهله.
3: وان يقعد يستنى بقى فرصته ويضيع في سنينه مش
2: طيب. سريعا، في لعيبه في التشكيل الاساسي شايف ان هي لسه ما عملتش اللي عليها لحد دلوقتي؟
3: لعيبه ما عملتش اللي عليها طبعا. انا متضايق جدا.
2: من مين؟
3: من مرموش.
2: ليه كده؟
3: لا من اول ماتش مرموش مضايقني بصراحة.
2: وعشان في ايه بالظبط يعني؟ ما هو ممكن برضو هو ممكن يكون محطوط في مواقف هيبقى التصرف بالكرة صعب شوية، مش كده علي؟ ولا شايف
3: صح؟ صح، انا معاك.
2: في حاجة ازيد من كده،
3: في اتيتيود اللي هو انا خسرت الكورة فانا واقف، او انا بلوم اللي حواليا، دي ما لا، انت المفروض يعني انت اللي بتخلي شكل نص الملعب احسن، ان انت اللي بتنزل تستلم منهم. يعني احنا بنهاجم مروان عطية ومهند عشان انت مش بتنزل لهم، والكورة التانية مش بتاخدها، الكورة العالية مش بتاخدها. فانا حتى اول ماتش بتاع امبارح الدقيقه 30 قلت طب احنا كده هننزل حمزه بقى، طالما انا هلعب الطوليه وعايز حد ياخدها، طب ما هنزل حمزه او حد طويل يلتحم. لكن مرموش حتى بدون كوره انت كمان بتصعب الامور على صلاح كمان، انا يعني بحس ان صلاح بيجري اكتر من مرموش
2: معاك،
3: فانت المفروض انت اللي بتريح اللي حواليك. بلس ايام عاشور، ايام عاشور انا عشان ادخله جوه في العمق كمان، واحنا احتاجنا ده اول شوط الاول امبارح
2: عشان نص الملعب كان عندنا فجوه كبيره في الشوط الاولاني،
3: حد يلعبنا كره في النص. فانا هضطر اشيل الطرف بتاعي وارجع مرموش جناح، فهل مرموش هيلتزم ويرجع مع فتوح يساعده ولا صعب هيسيبه؟ فانا مرموش عمل ازمه في كذا اتجاه في الملعب، فحسيت لا انت
2: عايز تشوف مين في ماتش ايران من اللعيبه اللي ما شاركتش بشكل اساسي في الماتشين اللي فاتوا؟
3: لا انا مش عايز ان احنا ده ماتش احتفالي، احنا لازم، حاسس ان احنا لازم نكسب. يعني تكسب تجيب 7 نقط تبقى متصدر مرتاح، بس لو هيبقى فطرنا السنغال لا نخسر.
2: لان حاسس انت مش عايز نلعب السنغال؟
3: لا
2: نلعب فرنسا ولا ما نلعبش السنغال؟
3: انا حاسس لو طلعنا، لو اتوقع اول، انا شفت الطريق لو اول والسنغال تالت هنلعبهم.
2: معاك بالظبط، واحد من المرشحين بس يعني نسبته قليله شويه يعني، بس ممكن
3: ده لو في مجموعه ما طلعتش توالد فهم يطلعوا.
2: هي الفكره في كده.
3: اتمنى من
2: ماتش ايران. طيب انت حابب تشوف حد يلعب بشكل اساسي ما لعبش الماتشين اللي فاتوا، ولا نفس التشكيله
3: اللي ممكن نبدا بحمزه؟ حاسس الماتش هيبقى فيه فيزيكال اكتر من
2: على حساب مين؟
3: على حساب مرموش.
2: مرموش
3: او يجيب مرموش طرف ويريح زيكو الماتش ده، لان زيكو برضو اكيد حاسم وبيلعب على الجول حلو بشكل واضح، بس اداؤه برضو عنده مشاكل، وبحس ان اللي حواليه برضو مش مساعدوه، فممكن يعني.
2: طيب تتوقع ان نخلص اول ان شاء الله، تاني او تالت لا قدر الله نخلص؟
3: لا حاسس ان احنا مش هنخسر من ايران يعني، اخرنا نتعادل اتوقع التعادل اللي صعدنا اول صح؟
2: يعني لو بلجيكا فرق الاهداف احسن مننا مع
3: بلجيكا هو طلعت اللي هي الماتش المضمون.
2: اه تخيل سبحان الله. تتوقع ايه اول ولا ثاني ولا
3: لا لا اول قدر الله.
2: أول, أول, أول. اول ان شاء الله. تتوقع نلاعب مين بقى؟ هقول لك في الصداره كده سريعا، لو طلعنا اول نلاعب حد من تشيك او اكوادور او كاب فيردي او السنغال او الاردن بالنتائج الحاليه وبالمراكز الحاليه، تتوقع نلاعب مين؟
3: يعني هي متسهلة ما عدا هو ماتش واحد ده ماتش كابوسي. يعني لو نلعب مثلا تشيك، بس تشيك حاسس ان هو مش هيتأهله اصلا
2: لان هم مش هيطلع من مجموعتهم ده توالد. فممكن اكوادور مثلا.
3: اكوادور انا شفت ماتشينهم لا فرقة عادية نقدر عليها.
2: ماتش كمان كوراساو يعني كان واحد من الماتشات
3: الممتعة
2: الممتعة جدا مع الاكوادور. يعني لسه مكملين معاكم في الاستاد ومشرفنا ومنورنا صانع المحتوى علي خالد علاوي. ابعتوا لنا على 015-5955 كل اللي انتوا عايزين تسالوه لا علاوي. مكملين معاكم في الاستاد، واللينك الجاي هنتكلم فيه عن كاس العالم بشكل عام، وهتسمعوا شويه يعني اراء كده غريبه شويه، بس يعني علاوي هيقول لنا ليه بيختار الاراء دي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ولسه مشرفنا ومنورنا علي خالد علاوي اللي انا مستمتع جدا بالكلام معاه سواء جوه الهواء او بره الهواء. هنلعب معاه كده شوية العاب يعني بس في اخر حلقتنا النهاردة. عايز اقول لكم يعني رقم اخره 6-1 مهندس ايهاب ثروت من اونتاريو كندا بعت لنا وبيقول لنا مساء جمال وسعادة يا هوبا، يا رب تكون كل امورك بخير، دايما متألق ومنور نجوم اف ام. بشكرك جدا يا باشمهندس ايهاب. ممكن نسمع يا مصر بتعملها ازاي؟ هنحاول نشوف ان هي موجودة عندنا. لا ألف مبروك الفوز لمصر، جمهور مصر عمل عظمة امبارح، للأسف ما قدرتش أروح الماتش بس أخويا دكتور أسامة ومجموعة كبيرة سافرت وشجعت، دول من أكتر الناس المحظوظة، أكتر 30-40 ألف مصري محظوظ إن هو كان موجود في الاستاد في اللقطة دي. أعتقد تعديل التشكيل من داخل الملعب، سرعة نقل الكورة واللعب على الأرض والضغط المتواصل على دفاع نيوزيلندا كانوا أهم نقاط الفوز، ونجم المباراة الأسطوري محمد صلاح. مهندس إيهاب ثروت من أونتاريو كندا نشكرك جدا جدا على الرسالة الكافية الوافية. طيب نسأل بقى علاوي عن كأس العالم الحالي، انت مستمتع بيها
3: جدا بصراحة
2: اكتر من قطر 22
3: فنيا؟
2: فعلا
3: مستوى الفرق احسن بصراحة، يمكن عشان دي اخر الموسم، قطر كانت نص الموسم. بس كاجواء لا، اجواء كاس العالم قطر كانت حلوه قوي، السوق واقف، الحاجات اللي كانت بتحصل فيه، الناس بقى وهي بتتجمع ويقعدوا يتريقوا على بعض.
2: سافرتها؟
3: لا
2: ما سافرتش
3: وقتها.
2: انا للاسف برضو ما سافرتش 22، سافرت 18.
3: لا بس ندمت ندم شديد يعني، ناس حتى في قطر كلمتني ازاي ما جيتش واحنا نشيلك.
2: راجل يعني على فكره محبينه كتير يعني، فكانوا فعلا هيعملوا معاه الواجب يعني.
3: لا انا بتكسف بصراحه يعني، قلت لهم خلاص يا ما ربنا ما كتبش. كان نفسي بصراحه اروح اشوف بتريكي كمان.
2: طبعا ان شاء الله ملحوقه باذن الله يعني. بس طبعا هيبقى صعب قوي في النسخه دي يعني، هنسافر امريكا او كندا، بس ان شاء الله بقى في اللي جايه باذن الله اسبانيا البرتغال المغرب. طيب عايز اسالك بقى كده، مين اكتر منتخب فاق التوقعات بتاعتك واكتر منتخب خيب التوقعات بتاعتك؟
3: منتخبات خيبت كتير بصراحه. مثلا نبدا تركيا مثلا، كان في ناس تقول الحصان الاسود للبطوله.
2: مظبوط.
3: لا ده اول فريق
2: باردا جولر
3: سيء جدا ومحبط جدا. يعني هولندا كبدايه برضو محبطه، بس لا حاسس ان هم هيتحسنوا مع الوقت.
2: ماتش السويد يعني كانوا عاملين فيه اداء كبير قوي 5-1.
3: اسبانيا من غير يامال انا حاسس ان هي يعني فريق يعني
2: عادي،
3: مش هقول عادي بس مقدور عليه. يعني لو لعبنا معهم تاني حطهم في طريقنا احس من غير يامال عادي راس براس ونلعب وما نخافش. لكن هو بيعمل بصراحه فرقه تانية خالص.
2: اوكي. مين فاق توقعاتك بقى؟
3: مين فاق مفاجاه يعني؟ بصراحه فرق افريقيا. فرق افريقيا فعلا فعلا كويسين. حتى اللي خسروا كنت فور خسرت بس كانت كويسه جدا.
2: مظبوط.
3: الراس الاخضر السعوديه خلي بالهم منهم عشان ده الاخضر ده الراس الاخضر فلا ممكن يطلعهم عادي يكسبوهم. غانا ما اتفرجتش عليها بصراحه عشان ماتشاتها ماتش بنما يعني مش مقياس. في من تاني من الافارقه.
2: فانت عجبك كاب فيردي كوتيفوار وطبعا المغرب اكيد.
3: اللي احبطوني بقى يعني في منهم عرب كتير بصراحه يعني، تونس احبط شديد. الجزائر كمان توقعت 3-0 دي نهائي، وحتى لعبوا ماتش سيء مش بس نتيجه. فالعرب بشكل عام مزعلني.
2: تتوقع بره مصر والمغرب في حد من الفرق العربيه السته اللي فاضلين ممكن يصعد للدور الثاني؟ مكان مع السعوديه تتوقعها
3: الدور الثاني تصعد؟
2: انت تتوقع ايه؟
3: لا حاسس لا، الجيل ده فعلا سيء وكلاعبين حتى شخصياتهم لا حاسس هيتعادلوا، ممكن لو تعادلوا معرفش صالح مين ممكن يطلع.
2: التعادل مش هيصعد.
3: لا السعوديه ما اعتقدش بتعدي. الجزائر حاسس هم هيلموا نفسهم وهيرجعوا تاني.
2: الاردن اظن بقى هيبقى صعب عشان الجزائر، ماتش المواجهه مع الجزائر. طيب بنتكلم على قطر؟
3: لا قطر خلاص راحت،
2: موضوع صعب.
3: لا صعب جدا. في مين تاني من العرب؟
2: بنتكلم الاردن، العراق، قطر، السعوديه، مين تاني؟ الجزائر، انت قلت الجزائر،
3: الجزائر عندهم امل نفسهم هيرجعوا تاني، وهي فرقه حلوه.
2: وتونس طبعا هيبقى الموضوع
3: يعني تونس هيحاول تعمل زي المغرب وان هي تجيب 11 محترف،
2: فما ينفعش القصه دي خالص. طيب رايك ايه في قصه رونالدو ولاعيبه منتخب البرتغال؟ انا شفت لك يعني فيديو الصراحه حسيتك قاسي قوي يعني يا جماعه والله العظيم انا مش مصدق ان حد بيشجع ريال مدريد بالقسوه دي على كريستيانو رونالدو. شايف الموضوع ازاي؟
3: جميل.
2: ايوه بس يعني غريبه برضو يا علاوي، يعني فكره ان هم برضو.
3: طب انت مش شايفها رده فعل طبيعيه للعيبه دي؟
2: مش شايفها رده فعل طبيعيه على فكره. يعني رونالدو هي كام لقطه اللي بنلاقيها على السوشيال ميديا، فكره ان هو رفع ايده لما زميله جاب الجون عشان
3: لا دي هو بيعملها دايما.
2: يعني ماشي، بس ايه يعني انا بتكلم فيه، عنده حب زايد شويه، بس انا مش شايف رونالدو الشخصيه اللي تكره الواحد فيها بالمنظر ده. طيب خصوصا ان هو ابن بلدي، يعني البرتغال ما عندهمش اساطير في الكوره وما عندهمش تاريخ كبير قبل كريستيانو رونالدو.
3: طيب هجيبها لك من ناحيه تانية. مش شايف ان نجوم باريس اللي هو مثلا فيتينيا، نيفيز، مينديز، كان عندهم التجربه دي في باريس مع امبابي، اللعيب اللي واقف قدام ومش هيعمل حاجه، وانا انتوا هاتوا لي الكوره،
2: ولما مشي امبابي خدوا 2 تشامبيونز ليج ورا بعض.
3: فانا بحس ان هم شايفين نفس النموذج ده مع منتخبهم، وان ده هيعطلنا اكتر ومش هيساعدنا، وان انت لو هتساعدنا هتبقى من الدك معي. ودي حاجة مشروعة لحد في العمر اللي هو فيه وبالأداء بتاعه. أنا بتفرج على الدوري السعودي.
2: أيوة بس هو بديله جونزالو راموس، يعني هو
3: ممكن يحلها في فيليكس أكيد. ليه حل لو هو مدرب كويس هيحل، بس هو طبعا مارتينيز مدرب سيء ما عندوش حتى أفكار، حتى في تصريحاته كلها أنا رونالدو رقم واحد الهدف بتاعي. فبحس أن أنت أصلا مش شايف،
2: يعني أنت شايف أن رونالدو ظالم مش مظلوم؟
3: ممكن ما يبقاش ظالم برضو، يعني انا حاسس ان هو بس محتاج ياخد خطوه لورا، ان انا لا انا دوري هيبقى مش زي الاول، انا لاعب من الدكه، لو احتجتوني في ماتش انا انزل.
2: هل تفتكر ان هو قال حاجه عكس ده؟
3: انت قصدك ان المدرب هو اللي مرته يعني؟
2: المدرب هو اللي بيقرر.
3: انا بشكل عام شايف ان المشكله مشكله مدرب.
2: تمام. انت تفتكر بقى ان كريستيانو رونالدو بيقول لمارتينيز مثلا ان هو لعبني او ما تلعبنيش، خرجني؟
3: لا انا مش
2: طيب. يبقى ازاي بقى كريستيانو رونالدو ظالم؟ يعني ازاي كريستيانو رونالدو هو الشخص الوحش في القصه؟
3: انا مش بقول وحش، بس انت حطيت نفسك في الموقف ده. انت لو انت فعلا عايز تكسب المجموعه دي بطوله، وهم يعني يقدروا يكسبوا كفرقه حلوه مش فرقه سيئه ابدا، فانت تاخد خطوه لورا، وانا دكه لاعب بقى حد بيضغط وبيجري، عنده فيليكس ممكن يجربه كمهاجم، هو ما بيلعبش مهاجم انا عارف في النص تحت المهاجم، بس حاول تدي مساحه لان هم يشوفوا حل.
2: تمام. طيب افضل لاعب في البطوله لحد دلوقتي؟
3: عايز اقول ميسي، بس انا انتوا ضيعتوا عليا الماتش بتاع
2: النهارده. معلش حقك علينا، نجيب لك الاعاده.
3: فلا
2: ميسي.
3: في لعيبه حلوه بصراحه، يعني في مثلا اولاي بتاع كوت ديفوار، ده لعيب عجبني قوي،
2: جامد قوي، نص ملعب 8 جامد جدا.
3: في مين تاني؟ انسيسو باراجواي لعيب حلو قوي برضه، رغم ان النتائج مش مساعداهم. بس لا انا هنتكلم على الكبار طبعا. شايف ميسي، يعني ميسي باقل مجهود.
2: افضل منتخب بالامكانيات، مش مرشح للقب، يعني نتكلم مين مرشح للقب ومين افضل منتخب يعني بالامكانيات اللي موجوده محقق حاجه كبيره.
3: افضل منتخب بالامكانيات اللي يعني حاسس كوت ديفوار، حاسس هيعدي
2: كوت ديفوار.
3: يعني منتخب عنده امكانيات وغالبا هيعدوا الدور الثاني، ما اعرفش طريقهم عامل ازاي. بس لا انا عجبوني قوي بصراحه بماتشين اكوادور والمانيا. لا اداء محترم. هي بس العقليه الافريقيه بتاعت ان انا
2: هي اللي فرقت،
3: بتدلع شويه لما بتقدم. فانا عاجبني.
2: طب شفت دلوقتي مرشح اول للفوز بالبطوله ولا لسه بدري؟
3: انا مرشح من قبل البطوله، وحاسس كلامي بيتاكد مع الوقت.
2: قول يلا احنا 22/6 نجيب لك انجلترا اللي تاخد كاس العالم. هو انت من بتوع اتس كومينج هوم؟
3: لا انا مش من عشاق انجلترا. تمام. بس انا متعاطف شويه مع توخيل، ان هو بقى اتحدى العالم وانا النجوم مش هيمشوني على مزاجهم، وخد اللعيبه بتاعته. فحاسس لا هو مع البطوله، حتى هو عمل شوط اول سيء مع كرواتيا صح، بس الشوط الثاني اتحسنوا كتير، والفرقه لا فرقه حاسس مع الماتشات هيجيب ان هو يحل مشاكل الفرقه في الدفاع، وهتبقى
2: اجمد مدرب في البطوله لحد دلوقتي. قبل ما نروح بقى للضربات الجزاء كده ونشوف هتجيب كام واحده فيهم.
3: اجمد مدرب هقول حسام حسن.
2: حسام حسن
3: يستاهل. الراجل حل مشكله في الملعب بدون يعني
2: مش فرحه زايده يعني.
3: لا لا لا حقه مش
2: موضوع يعني ومش فرحه زايده.
3: انا شايف حسام حسن بصراحه الراجل
2: والله كابتن حسام حسن فعلا يستحق على الاداء وتغيير العقليه علاوي اكتر ما منه اداء من منتخب مصر. احنا نغير عقليتنا فكره احنا متاخرين وبين شوطين وان احنا نرجع الشوط الثاني ده اكيد بيقول كتير عن كابتن حسام حسن. جاهز لضربات الجزاء ولا مش جاهز؟
3: ان شاء الله جاهز.
2: بجد والله
3: جاهز.
2: انت بتلعب كره حلو ولا
3: مدافع؟ غلس
2: مدافع بس في ضربات الجزاء ما جربتش قبل كده في اي دوره رمضانيه اي حاجه. طب يلا بينا نروح للسؤال الاول ونشوف علي خالد علاوي هيجيب كام ضربه جزاء من ضربات الجزاء بتاعتنا. نبتدي بالسؤال الاول اللي بيقول مين المنتخبين الوحيدين اللي فازوا بكاس العالم مرتين ورا بعض؟
3: المانيا.
2: ماشي.
3: الثاني بسم الله الرحمن الرحيم مرتين ورا بعض غير البرازيل.
2: البرازيل. والفريق الثاني مين؟ المانيا.
3: المانيا غلط.
2: اجابه نهائيه؟
3: حاسس المانيا.
2: طيب احنا نمشيها اجابه صحيحه وان هو يسجل ركله الترجيح الاولى لكن هي البرازيل وايطاليا في 34-32 والبرازيل 58-62 للتاريخ ما بيعترفش بتاريخ الميلاد. نروح للسؤال الجاي اللي بيقول ضربه الترجيح الثانيه كده علاوي معاه ركله ترجيح صحيحه. السؤال بيقول مين هداف اللعيبه الافارقه في كاس العالم؟
3: هو العرب كان صلاح.
2: صلاح بقى مع سالم الدوسري وسالم جابر
3: وهادي خالد الافارقه.
2: الافارقه
3: غالبا روجي ميلا.
2: جواب نهائي؟
3: لا طالما قال لي كده
2: انا بساعدك بس قدامك 10 ثواني تقول اسم تاني. يلا بينا.
3: هقول ممكن اقول ايتو بقى مثلا.
2: ايتو يعني جميلة ولا إتو؟ هو جيانا صموه بست أهداف مع المنتخب الغاني. طيب نروح بقى لسؤال عن تاريخ مصر في كاس العالم. خلينا نروح نسأل مين اللاعب رقم 20 في قائمة كاس العالم 2018 لمنتخب مصر؟
3: لعيب رقم 20
2: كان مدافع. كان مدافع وبيلعب في النادي الاهلي. بص مش هسهلها لك اكتر من كده.
3: طب موجود دلوقتي؟
2: يعني
3: دكة.
2: ما اعتزلش رسميا.
3: ما اعتزلش رسميا
2: بس هو موجود. موجود يعني بيلعب بشكل.
3: لا بس مش موجود مع المنتخب دلوقتي.
2: لا مش موجود مع المنتخب دلوقتي بس مع نادي بيلعب بشكل اساسي حجازي. او شبه اساسي. حجازي. سؤال يعني إجابة حجازي. إجابة نهائية ولا؟
3: لا حجازي رقم 2 أتوقع. مش 20. صعبة بصراحة دي. ممكن أقول لا مش عارف صح. أنا حجازي وخلاص بس هو غير مش حجازي.
2: مش حجازي هو سعد السمير. بس يعني كان قريب شويه الاثنين نفس الستايل. علي خالد علاوي انت شرفتنا ونورتنا والله بجد. انا دايما يعني بستمتع كده بكلامنا وانا واحد من متابعين والله الكونتنت بتاعك وكونتنت ممتع جدا وان شاء الله كده نتقابل دايما ومنتخب مصر محقق انجازات بالشكل ده
3: باذن الله.
2: بشكرك علي
3: وتحياتي ليك والمستمعين واللي بيتفرجوا كمان.
2: يلا يعني دي كانت نهاية حلقتنا من في الاستاد. نشوفكم الأسبوع الجاي على ألف خير. سلام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
6: على تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

وخطر

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الزحمة. ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فم
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: ويوسف التهاني.
1: طب هو ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟
0: يوم الاربعاء من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: بس انا مش عارفة اتعامل يا رؤية. انت دمرتينا كلنا. انت تسببتي في موت اخويا. دمرتيني انا بالذات. انت كنتي صاحبتي الوحيدة. ما كانش ليا حد في الدنيا بجري عليه واترمي في حضنه وعيط غيرك. كنتي بتفكريني احسن مني.
0: الفنانة هدي الحسن تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام.
1: معلش مش فاهم.
0: يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن التلات كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك تلات كروت وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة التلات
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم FM TV.

0: على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم افهم على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة.

0: الأهلي مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
4: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

Safa.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

رحت وروحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
7: قلبي مش بيغش في الحب، فيش معلش
8: يا حبيبي.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عبد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
2: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
7: نخش في الموضوع على طول.
6: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
8: شكلك فاهم يا نصر.
6: وساعتها بقرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
7: حضرتك فاهم.
6: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
2: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة ام
5: على كيفك.

0: الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد. التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.